0: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عظيم.
1: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.
2: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات المتحدة.

0: خمس دقائق بس.
1: يلا تأخرنا على المدرسة.
2: يا ربي حاضرتي بعد شوية.
3: أوه عندي اجتماع من الصبح.
4: أمامك ازدحام مروري.
1: واضح إن الكل رجع.
5: المدارس رجعت،
1: الجامعات والكليات رجعت،
5: رجع الموظفين لدواماتهم،
1: والزحمة
5: أكيد رجعت،
1: وفي صباحكم عماني.

0: مرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت يمر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم انتهت.
1: بعد 30 دقيقة من الحين راح نكون على الهواء مباشرة مع برنامج صباحكم عماني.

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: عشان توصلك كل أخبار الإذاعة وأهم المقابلات والتصريحات والعلوم على الواتساب، أرسل كلمة هلا على الرقم
1: 790-110-27.
0: كلمة هلا على الرقم 790-110-27.

0: يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: بعد قليل برنامج صباحكم عماني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم مستمعينا عبر هلا اف ام. نصبح عليكم بالخير والسعاد. بسم الله واصبحنا واصبح الملك لله ولا اله الا الله والله اكبر وتوكلنا على رب العالمين. في بداية صباح الخميس
1: ونهاية الأسبوع الجميل الحلو المعنويات المرتفعة والعالية لختام أكيد الأسبوع. مستمعين الأحبة صباح عليكم بالخير. صباح الخير يا وفاء.
0: صباح الورد والفل. الله يخليك.
1: وش رأيك في مود الخميس؟
0: يعني إذا أنا أجمل وفاء فأنت أجمل شذا.
1: نحن أحلى شيء إنه من بداية الصباح كل واحدة ترفع معنويات الثانية.
0: والأجمل من هذا إنه يعني أسماءنا لها معنى. صح. فهمتي؟
1: وفاء. على فكرة حلو اسم وفاء.
0: شذا الزهور. شذل.
1: لكن
0: وانت ماخذه من اسمش نصيب.
1: صح. إيه.
0: شكرا. انت دائما كذا احسش يعني فواحه وين ما تكونين يعني بسيرتش الطيبه وذكرتش الطيب يا شذا يا حبيبتي والله
1: ايضا وفاء.
0: ربي يعني يكتب لك الخير يا رب.
1: يا الله جماعه الخير. فبدايه الصباح شفتوا كيف الواحد يعطي زميله
0: عزيزه
1: كلمه حلوه بالضبط. ابتسامه طيبه يعني خلاص انا اليوم وفاء صنعت يومي مثلا. فهمتوا كيف
0: والله.
1: الفكره
0: حتى انا نبدا الخميس. حصلت حد يصنع يومي بالبيت لان كلهم راقدين
1: نايمين. نحن ما حد يصنع يومنا صباح.
0: فشكرا والله شكرا حبيبتي ممتنه جدا لهذا اللي يعني
1: صباحك خير وفاء.
0: المشاعر الطيبه
1: تكوني بخير.
0: فانتوا كيف اموركم ان شاء الله طيبين؟ كيف اوضاعكم؟ كيف احبابكم؟ كيف اهلكم؟ كيف عيالكم؟ وكل من تحبون والدينكم ازواجكم ان شاء الله يعني كل حد يكون بخير وعافيه. وفعلا عنده يعني حد مهون عليه الدنيا والتحديات اللي احنا نمر فيها بشكل يومي. اكيد يعني مو شرط مو معناته ان الواحد ما عنده شيء وما يشكي من شيء علشان يقول كلمه حلوه عشان يضحك له شويه. لا الحمد لله عندنا وعندكم خير
1: الحمد لله.
0: لكن الواحد دائما يكون ممتن رب العالمين ويعني عنده يقين تام انه ان شاء الله يعني اللي احنا فيه خير واللي جاي باذن الله تعالى راح يكون خير.
1: رب الخير
0: لا يأتي
1: ما يجيب الا الخير
0: إلا بالخير
1: الحمد لله رب العالمين. انزين على بدايه الصباح خلونا نخبركم عن علامات تدل انك انت ممكن تكون محتاج راحه.
0: حلو. رايحين ويكند فارتاحوا.
1: أيوة. ففي علامات تدل أن جهازك العصبي بسم الله عليكم بحالة تدهور وأنت محتاج راحة. إذا تحس تعب مزمن عندك رشفة في الأطراف، نومك متقطع، تنزعج بسرعة وتتنرفز، عندك قلق وهمي، يعني تقلق من أشياء ما حقيقية أو ما لامس فيها أنت شيء مثلا دليل ملموس أو حدث صاير ملموس، لا أنت بس قلقان من أشياء ما حقيقية.
0: ما
1: عندك ضعف
0: ممكن.
1: أيوة وهمي يعني عندك ضعف تركيز، عندك اضطراب الهضم، عندك خفقان متكرر ونوبات غضب. هذا كله معناته أنك أنت يا عزيز المستمع محتاج إلى راحة. يعني خذ لك شوية بريك من الحياة من المسؤوليات ما فيها شيء. أسبوع واحد راح يفرق معك. طبعا هذه الأعراض ما إذا أنت حسيت فيها في يوم، لا إذا حسيت أنها مستمرة عندك
0: بشكل متواصل
1: ودائم.
0: فعلا يعني هذه علامات إذا الواحد المفروض يفكر فيها ويأخذها على محمل الجد. الأمانة في أشياء ممكن إحنا نشعر فيها ونمر فيها لكن ما نعير لها انتباه، نقول يلا عادي اليوم، لا لأني كنت مضغوط ولا لا هالفترة أنا لا لا لا أبدا. الأشياء اللي في إيدك وتقدر تتحكم أنت فيها طيب أوكي مو مشكلة أنك أنت تشغل بالك فيها. أما في أشياء كثير أكيد في حياتنا تمر علينا هي خارج عن إرادتنا وهي مش بإيدنا أصلا، ما نقدر إحنا نغير فيها شيء. فارتاحوا دامنا خميس نهاية أسبوع ورايحين على ويكند. يا رب إن شاء الله إجازتكم تكون سعيدة.

0: إذن مستمعينا مكملين ومستمرين معكم ولازلنا في بداية المشوار، مشوار صباحكم عماني أكيد بتفاصيل الخميس ومشوار الخميس مع الأخبار المواضيع العلوم والجديد. وخبرونا عن معنوياتكم اليوم ومودكم ومزاجكم
1: اليوم، بما أن احنا رايحين على يعني عطلة نهاية الأسبوع والويكند، فخلوني أخبركم عن الأشياء. يعني إذا أنتم من الناس اللي مهتمين بصحتكم الجسدية وتغذيتكم وعافيتكم، فراح أخبركم على شوية معلومات. بقول لك عزيز المستمع، تعرف عضلاتك إيش تحب؟ عضلاتك تحب الأسماك، البيض، وصدور الدجاج، واللحم. هذه بالنسبة لي يعني مفضلات العضلات، تمام؟ مخ، المخ إيش اللي يحبه؟ المخ يحب المكسرات، يحب البيض، يحب الأفوكادو، يحب التوت، ويحب السلمون. أما العظام، عظامك إيش تحب؟
0: إيش تحب؟
1: عظامك تحب
0: الحليب والجبن،
1: تحب الزبادي، أيوة الزبادي، السمسم، اللوز، التين، السردين بالعظم، تأكل السردين بالعظم. الكبد إيش يحب يا عزيزتي يا شذا؟
0: إيش يحب؟
1: يلا يا شاطرة.
0: الكبد يحب
1: إيش؟
0: ما أعرف يا أخي.
1: الثوم، البقدونس، الفجل، الكركم،
0: حلو،
1: الليمون، هذا اللي يحبه إيش؟ الكبد. أما القلب ماذا يحب؟
0: يحب المكسرات.
1: لا، كل واحد يشوف قلبه شنو يحب. يعني المكسرات هذه حقنا أنا وأنت مال الأكل.
0: ها يعني المشاعر قصدش ولا ويش؟ عدي ما
1: يعني أسألهم إن هم هو أنا بخبرهم القلب إيش يحب،
0: يعني قلبي إيش يحب أيوة بخبرش بعدين.
1: ننزل القلب يحب يا حبيبتي العنب، البنجر اللي هو الشمندر، الرمان، الشوفان، والفستق. هذه الأشياء اللي يحبها.
0: ولا ما مكسرات؟
1: أي فستق، ما جميع المكسرات الفستق. فهذه الأشياء يعني كل عضو في جسمك يا عزيز المستمع محتاج تغذية صح. فأنت اختياراتك اليومية يعني مش بس أنها تغير وزنك، هي تدعم عضلاتك، عظامك، مخك، كبدك وقلبك. فأنتوا خبرونا يا ترى إيش الأوضاع عندكم، أنتوا مهتمين يعني في كل تفصيل. أنك تبي تأكل مثلا أفوكادو لأن عشان صحة المخ، تبي تأكل البيض عشان صحة يعني عشان عضلات، تبي تأكل مثلا تين عشان العظام، وانك تخصص يعني تحدد اشياء تاكلها عشان صحة شيء معين، عضو معين في جسمك.
0: ويفضل احس انها تعرفي وفاء تدخل هذه الاشياء في نظام غذائك حتى لو ما بشكل يومي، يعني تحاول انك تنوع وتكون كل المصادر موجودة في الصحن لما انت تاكل بالضبط. مثلا ريوقك، الغداء، العشاء.
1: وهذه الاشياء شذا ترى يعني احس ان في اشياء احنا نقدر ناخذها اصلا كسناكات، كوجبات خفيفه بين الوجبات. ف يعني مثل ما قلنا سواء الفستق، اللوز، التين، يعني في اشياء انت تقدر انك تاخذها كمكملات او كسناكات يعني تكون بين وجباتكم. الله يحفظكم، يعطيكم الصحه والعافيه، وعليكم بالف عافيه، وان شاء الله دائما تكونون بخير.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي. ولما سألناه وش سر هالثقة، ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
2: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة، وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان. عندك شيء مميز؟

هذه هي إشارتك لحجز رحلتك القادمة مع الخصومات العالمية من الطيران العماني. استمتع بأسعار خاصة على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية تبدأ من 30 ريالا عمانيا. إذن إلى أين ستكون وجهتك القادمة؟ لا تفوت الفرصة، فالعرض متاح حتى 1 أكتوبر فقط. احجز الآن عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.

إذا من صباحكم عماني، يا صباح الخير عليكم في مشوار نهاية الأسبوع. اليوم الخميس الونيس، نهاية أسبوع يا رب إن شاء الله تكون سعيدة على الجميع. صباحاتكم كلها خير.

0: تفسير لكل أموركم، أشياءكم اللي نقول يعني الأشياء العالقة اللي كنتوا تحبونها تخلص في هذا الأسبوع، ومعاملاتكم، أموركم إن شاء الله، مواعيدكم، مقابلاتكم، لقاءاتكم، أي شيء التزام كان عندكم إن شاء الله تكونوا خلصتوا. وإذا ما مخلصين اليوم عندنا وقت، ما زال يعني ما زلنا في بداية اليوم وبداية يعني صباح الخميس ونهاية الأسبوع، فيا رب الكل يقدر ينجز مهامة لي هذا الأسبوع
1: عشان يروح الويكند وهو يعني مرتاح. ودامنا وفان احنا على ويكند ورايحين على ويكند، يقولش قريت شيء ما أعرف لو تتفقوا معاه ولا لا، يقولش لا تنشر في الوقت الحقيقي، يعني غادر المطعم أول شيء بعدين روح وصور المطعم وخبر الناس عنه إذا انت حبيته، التقط الصور وارجع إلى منزلك بعدين انشرها، غادر الفندق اللي انت فيه وبعدين شارك جمال الإقامة. يقولك مش كل شيء يحتاج انه يكون مباشر، وليس كل لحظة تحتاج الى جمهور، الانترنت ما يحتاج انه يعرف وين انت ولا مع من وليش يعني انت رايح هذا المكان وايش تسوي اساسا الحين، بعض التفاصيل اجمل حين تبقى لك، وبعض اللحظات تفقد شيئا من سحرها حين تعرض قبل ان تعاش. احمي طاقتك واحفظ خصوصيتك وعش اللحظة اولا ثم انشر لاحقا، فما تعيش الان ليس بالضرورة ان يعرفه الجميع. انا حبيت الفكرة،
0: حتى انا حبيت يعني انا حبيت، رغم انه في اصلا اشياء اساسا هي مش للنشر يعني في العام، بس انا عارفه يعني حالنا اكيد من حال الكثير اللي لما نروح مكان جديد او نجرب شيء جديد، ايش ما كانت اكله، ايش ما كانت مثلا يعني نقول رحله سفره شيء، تحسين انت تحبين التوثيق، يعني احنا في زمن توثيق، فياما تلقين الحين الاستديو عندنا بالتليفون مليان من صور وفيديوهات واشياء كثيرة في أيام حلوة عشناها أصلاً وما نشرناها، رغم إنه ممكن في ذيك اللحظة أنت تصورينها تقولين إن أنا بنشرها هذا.
1: والله حلو بسوي كذا وبسوي الفيديو الفلاني، بعدين
0: سبحان الله تجين بعدين على يعني على وقتها تحسين لا ما أريد أنشرها. يعني أحس هذا يعتمد أحياناً بعد على الشخص، على شخصيته، على أفكاره،
1: وعلى المود،
0: على المود
1: كنت العام فعلا. يعني أحياناً تقول ما بين أنا أريد أشارك الناس يعني الأشياء الحلوة، وما بين لا والله ليش الناس يشوفوا أنا وش سويت وين رحت وخصوصياتي. ولكن الحين صراحة استريك في السناب يعني
0: يريح،
1: ريح هورا وشل جزء كبير من المسألة، أني أنا والله لما أحط شيء مثلا أتلوم، أو أنه مثلا أحيانا تعرف أنت تحط شيء بعد تقول تونا ليش حطيت، خلاص طلعت ولا مثلا اشتريت ولا ما له داعي، ولا يمكن نحن وفانا ان كبرنا ولا ايش الوضع ما اعرف،
0: ما اعرف.
1: بس سالفة ستريك ان انا ارسل بس للناس المقربين جدا، هذه راحة نفسية كبيرة.
0: بعد يمكن شذا يعني ترى مو بس فكرة انه مثلا احنا يعني كبرنا، اتوقع هي المسألة انه ممكن توصلي لمرحلة تحسين انه يعني ان انا محتاج اصلا ان انا اعيش هذه اللحظه،
1: او ايش الفكره
0: استمتع يعني في هذه اللحظه، انا
1: فكرا اني انا اصور هذيك الساعه
0: اكثر من فكره انه يعني احيانا يقولش فعلا انه احنا ما قاعدين نعيش لحظاتنا. يعني انت همك تكوني في مكان قاعد تجربي شيء جديد، بالش مشغول انه لازم اصوره، لازم كذا، لازم انا، انت ما قاعد تستمتعين، تضبطين الوجبه ألف مره عشان الزاويه اللي تصورين فيها حقيقي. ففي اشياء قاعدين نفقد لذتها والاستمتاع فيها بس لان احنا يعني شاغل بالنا مساله النشر واني بنزل احنا
1: الناس
0: ايش همها انا وش كليت ولا وش ما كليت.
1: تعرفي ايش وفاء، يعني احلى شيء في الحياه انك تعيشي وما حد عارف عن الشيء،
0: صح، كخصوصيه
1: باختصار، يعني في عندك خصوصيه انت في الموضوع
0: كثير حبيت طبعا. وهذا موضوع الخصوصيه وموضوع النشر، بس انه فكره الكلام اللي انت قلتيه انه حتى لو انت من الناس اللي تحب انك انت تنشر وتنزل وتشارك مثلا اذا عندك متابعين وكذا، حاول لما تخلص يعني تنجز شيء
1: بعدين تستمتع فيه،
0: بعدين اكله تبي تصورها، رايح تبي تغطي حق مطعم مدري ايش، اكل وخلص عليك بالعافيه بعدين انشر عشان لا يطبق لك
1: بالضبط.
0: الله يحفظكم ويسعدكم يا رب.

0: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو، أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط .om.
1: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
2: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز جي اس 1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
1: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
2: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
1: فلنعرفها للعالم.
2: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. جي اس 1 طريقك إلى نمو الأعمال.
3: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
4: استعدوا للسفر مع عرض طيران السلام. استمتعوا بخصم قدره 25% على رحلتكم القادمة إلى جميع وجهات طيران السلام، ما عليكم سوى استخدام الرمز الترويجي MEGA25 عند الحجز للاستفادة من العرض. سارعوا، فالعرض متاح لفترة محدودة. احجزوا الآن عبر salamair.com أو تطبيق طيران السلام. طيران السلام، سافر على طريقتك.

0: إذن بالنسبة لتحديث المرور في صباح اليوم نهاية الأسبوع مستمعينا ومشوار الخميس الساعة 27 دقيقة باستديو هلا اف ام. بالنسبة لطريق مسقط السريع وسالكي طريق مسقط السريع الازدحام اليوم طبعا الحمد لله مو نفس البارح فزحمة أخف طبعا وأقل. ونقول بداية من المعبيل الجسر أو المخرج الأول بالاتجاه إلى مخرج الخوض الرسل الزحام فيه رح يكون أكثر من بعدها أموركم تكون طيبة إن شاء الله. أيضا بالنسبة لي سالكي الشارع العام طريق السلطان قابوس فالازدحام نشوفه اليوم من الخوض الحيل الشمالية بالاتجاه إلى برج الصحوة وبعد برج الصحوة بشوي وانتو طالعين على الشارع العام. أيضا اللي جايين وسالكي طريق نقول السريع ونازلين على برج الصحوة شوية كثافة مرورية في هذه المنطقة أيضا. وبالنسبة للعامرات نفس ما نشوف الازدحام من منتزه العامرات بالاتجاه إلى خط وادي عدي. نتمنى إن شاء الله دروب السلام لكم جميعا ولكن على حسب ما واضح أن أمور الطرقات وحالة الطرقات أفضل بكثير اليوم الخميس صباح الخميس من الأيام الماضية.
1: كان معكم التحديث المروري برعاية شل عمان للتسويق.
2: يلا يلا نبلش الحين كم مقطع
3: طبعا حاتيكم فيكم طرب يبا فيكم مناسة
2: يلا
3: فيكم طرب
2: يلا
3: فيكم مناسة فيكم طرب وفيكم مناسة.

0: البريمي على 104.8.
1: هلا اف ام،
0: مزاجك بالعربي.
2: مهما كان نمط حياتك، لدينا البطاقة التي تناسبك. ارتقي بتجربة الدفع اليومية مع بطاقات ماستر كارد الائتمانية من بنك ظفار، واحصل على مكافآت مع كل عملية شراء. بطاقات بنك ظفار معك في كل مكان، من التسوق اليومي وحتى في سفرك حول العالم. لا تكتفي بالدفع فقط، قدم اليوم الحصول على بطاقتك فقط من بنك ظفار.
3: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر

0: يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-47-67 أو 220-00-9004.
1: استعدوا للسفر مع عرض طيران السلام، استمتعوا بخصم قدره 25% على رحلتكم القادمة إلى جميع وجهات طيران السلام، ما عليكم سوى استخدام الرمز الترويجي MEGA25 عند الحجز للاستفادة من العرض. سارعوا، فالعرض متاح لفترة محدودة. احجزوا الآن عبر salamair.com أو تطبيق طيران السلام. طيران السلام، سافر على طريقتك.
2: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.

إذا من صباحكم عماني ومن يعني سوالفنا أكيد معاكم على بداية هذا الصباح. صباح سعيد يا رب إن شاء الله عليكم جميع. فكنا نسولف إنه يعني لا تنشر في الوقت الحقيقي، غادر المطعم أولا ثم أخبر العالم عنه، التقط الصورة وعد لمنزلك ثم انشرها، غادر الفندق بعدها شارك جمال الإقامة. ليس كل شيء يحتاج أن يكون مباشرا، وليس كل لحظة تحتاج إلى جمهور. الإنترنت لا يحتاج أن يعرف أين أنت ولا مع من ولا ماذا تفعل الآن. بعض التفاصيل هي أجمل لما تبقى لك أنت، وبعض اللحظات تفقد شيء من سحرها لما تعرض قبل أن تعاش. فأحموا طاقتكم واحفظوا خصوصياتكم وعيشوا اللحظة أنتوا بنفسكم، استمتعوا فيها ولحقين على النشر. لأن أساساً يعني الأشياء اللي أنت قاعدة تعيشها اليوم واللحظات هذه الحلوة والسعيدة مش بالضرورة أنه يعرفها الجميع. فقلنا أنتوا كيف الأمور والوضع يعني معاكم؟ من الناس اللي تارس عندك خلينا نقول استديو التليفون فيه من الصور والفيديوهات والأشياء اللي عادة تصورها تقول بنشر وبنشر وبحط مثل ما تنشر، ولا أنت من الناس اللي لا حزتها تنشر يعني تصور وتنشر على طول وتحب أن تشارك اللي حوالينك اللحظات والأمور؟ وإذا كانت لكم أكيد مواقف معينة ممكن أنكم تشاركونا. الحديدية تصبح علينا بالخير، تقول ساعات لما تنشر ولا تتكلم انك رايح على وين تبدا الطلبات ولا انهم يراعوا اذا ميزانيتك تسمح ولا لا. عاد هذه بروحها سالفه وكم. حتى الودود يعني تتحسف انك مصور انك رايح المكان الفلاني مثل ما قلت الطلبات تنهال عليك من كل صوب. صباحكم خير وتوفيق. ألا سالم تقول أنا كنت أنزل كل شيء أول بأول لين ما صار لي موقف في سفرتي، ومنها مشيت على نظام أنشر أو أنشر بعد ما أرجع من السفر أو من الطلعة، وحسيت أنه أفضل وأكون مريحة راسي ومستانسة في كل شيء، وصرت أستشعر اللحظة. يعني هذه النقطة الأساسية. الحمد لله. سالم العميري يقول كل عام وانت بخير يا محمد المحرزي، أسأل الله أن يجعل عامك الجديد عام من الفرح والرضا، ويكتب لك فيه من الأقدار أجملها ومن الأيام أطيبها ومن الأمنيات أقربها. ميلاد سعيد وعمر مديد في طاعة الله وصحة وسعادة لا تفارقك. سنة سعيدة إن شاء الله نقول على محمد المحرزي. أم فطوم أيضا تصبح علينا بالخير وتهني ولد أختها جاسر، اليوم عيد ميلاده، العمر كله إن شاء الله لجاسر، وإن شاء الله يا ربي دائما بالفرحة والسعد والنجاح. بعد عندنا صباح الخير من ولاية صور، هني أخوي بمناسبة عيد ميلاده، لكن رسالة ممن والأخ من ما ندري، عموما كل عام هو بخير. أم صادق منصور تصبح عليكم بالخير وتقول خميس وما لي خلق أزعل. أبو عمان طبيعي صبح عليكم بالخير وتحياتي بالأخص ليعقوب السيابي وكل من يعرفه، تحياتنا لك ويا صباح الخير. صباحكم زي الفل والورد والياسمين، عاوز أرسل تهنئة لبنتي مريم مريومة الحبيبة، اليوم عيد ميلادها 15، وكل سنة وانت طيبة يا مريوم وربنا يبارك لي فيكي يا أمر وعيد ميلاد سعيد. أتوقع رسالة من صديق البرنامج أحمد، أحمد المصري فعلا. نقول كل سنة إن شاء الله ومريومة بخير وتفرح فيها يا رب العالمين، وتكون كذا سنة يعني نجاح وفرح وتوفيق دائما، وأجمل الأقدار نتمناها لكل اللي يحتفل بذكرى ميلاده بتاريخ اليوم 24 من سبتمبر. هاي يا صبايا صباح الخميس الونيس، هايين صباح الورد والفل والياسمين. طيب أم فطمة تقول أنا أصور كل شيء ولما أكون فاضي عادة أسوي فيديوهات وحركات.
حلو، بس انه يعني لحظتها وحزتها انت تعيشين اللحظة وما تنزلين الاشياء. عندي بعد منى تقول حاليا انزل سفرتي اللي كانت في شهر 7. حبيت هي كاتبة بالضبط، فحاليا انا انزل سفرتي اللي كانت في شهر 7. جميل، احنا شهر كم الحين؟ 9. زين حلو، اهم شيء رحتي واستانستي وانبسطتي، امورك كانت طيبه ورجعت بالسلامه. متى ما تفيقت تنشرين عاد يعني. بدر الحاسم يقول انا من النوع اللي ينشر قبل لا يروح، مثلا ادخل انستغرام اسرق صور واقول اهلا اسطنبول. اوف، اهم شيء تروحها بعدين ولا بس تعيش تعيشهم الجو كذا مثل ما يقولوا في العالم الافتراضي انك انت يعني رحت. تحياتنا لك يا بدر، انت وكل من يسمعنا صباحكم ورد. حبيت ابارك لبنت خالي بكره زفافها، دعواتكم لها بالتوفيق. ما شاء الله يا صباح الأخبار الحلوة والأخبار السعيدة. وتهديها أغنيتي يا شمس يا شموسة. هي مو اسمها يا شمس يا شموسة، هي اسمها شيء ثاني، بس يبيلي أتذكرها إن شاء الله. وحاضر، أبشر راح نسمعكم كل اللي تبونه. عاد اتوقع يبيلنا نشوف اغنية عيد ميلاده من يعني الاغلب مطرش تهاني من الصباح. اغنية عيد ميلاد، كتبنا عيد ميلاد ايش طلع؟

طيب فيصل عمري صبح علينا بالخير ويقول ايش يقول معانا فيصل. يقول في رسالته: امي عندها ممنوع منعا باتا حركات النشر، لكن ممكن بعد فتره من حدوث الحدث، لكن اخوي الكبير ما يسمع الكلام، ودائما هي يعني وياه في اختلاف الاراء نحو هذا الموضوع. ماما تقول النجاح الحقيقي لا يقاس بما تجمعه لنفسك فقط، بل بما تتركه من اثر في حياه الاخرين. فكلما اتسعت منفعتك اتسعت قيمة نجاحك. يا سلام، تحياتنا لك يا فيصل، متمنين لك إن شاء الله كذا يوم دراسي موفق. طيب أنت، وتحياتنا أيضا لماما، يا رب إن شاء الله يعني أيامكم دايما تكون حلوة وسعيدة. أوكي، حصلنا هنا وين يلا حلو. يعني حاولت أن أشوف أغنية تناسب الجميع، يعني تناسب البنات، تناسب الشباب، تناسب الصغار، تناسب الكبار. وانزل يا جميل في الساحة وليد توفيق، وكل عام وانتو بخير.

0: الإنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: من قلب عمان نشجع الأحمر بكل فخر. بنك مسقط، الراعي الرئيسي للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم.
2: حالة الطقس، يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس. حالة
3: الطقس، الطقس حول غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع فرص تشكل الضباب آخر الليل والصباح الباكر وسحب وجه عام على بقية المحافظات، مع فرص لتشكل السحب وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر عمان وبحر العرب.
1: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.

إذا نمر على رسائلكم وصباح الشوارع اللي بدون زحمة العامرات، هذه أيضا مشاركة درب السلام نتمناها أكيد لكم. اليوم الأمور قلنا الحمد لله أفضل بكثير يعني نهاية الأسبوع من صباح بداية الأسبوع أو الأيام نقول الماضية كانت طول الأسبوع. أيضا نقول صباح الخير على أبو تميم العميري، إذا ممكن ما واحد أصور الإهداء سريعين إذا ممكن تعيدوا الذكر اسم العروس. زعد يعني خبرينا حين أنت موجودة علشان أرجع أعيد مرة ثانية، ولا أخاف أعيد وبعد ما تلحقين علينا وتكرين ما موجودة، يعني هاي بعد سؤال. فإذا موجودة قولي لي أيوة موجودة عشان أرجع أعيد الإهداء. صباح الخير، حاليا في الطريق لمطار مسقط أنا وأبنائي ملهم ومهيب ومياس إلى جدة، أتمنى عمرة مقبولة بإذن الله. أيضا رح نتابع مباراة منتخبنا مع السعودية يوم السبت، وكل عام لابني مياس، غدا 25 من سبتمبر عيد ميلاده 11 وربنا يسعده كل العمر. المشاركة من الدكتور محمد الدرمكي. نتمنى إن شاء الله أول شيء سفرة يعني آمنة، وصول آمن إن شاء الله بالسلامة، والله يتقبل إن شاء الله منكم عمرتكم يا رب العالمين، وعام سعيد لمياس وإن شاء الله العمر كله يا رب العالمين. وبالنسبة لمباراة المنتخب مع المنتخب السعودي يوم السبت إن شاء الله نتمنى للتوفيق. طبعا أنا شفت أن أنتم وجبتوا طاري المباراة، مباراة الأمس، وأنا يعني سكت بعد نفس الشيء معاكم العادة، أعرفكم من أول الصباح يعني ها تعليقات ولا يعني راضيين الحمد لله على نتيجة المباراة، تعادل الإيجابي، فكنتوا يعني كذا مهدين الوضع وما جبتوا الطاري، ولا لأن ما في ذيك الزحمة فيعني تابعتوا المباراة وما داومتوا اليوم، ولا اللي متابعين اليوم هم مو مال كورة، مع أني أنا أحس أنه لا شيء في المنتخب الكل الكل يكون موجود. فخبرونا ايش رايكم عن يعني اولى مباريات منتخبنا في خليجي نقول يعني 27، هل راضيين عن اداء المنتخب الوطني في مباراة الامس مع المنتخب العراقي؟ وبالنسبة طبعا لمباراة السعودية مع الكويت فكانت منتهية بنتيجة 1-0 لصالح المنتخب السعودي. ايش وضعكم مع كاس الخليج؟ ولا انتو ما عندكم خبر ان بعد كاس الخليج يعني ما ادري، وهدوءكم هذا كان غريب وما جبتوا الطاري، فمثل ما قلت

فنقول المباراة بالنسبة يعني لمباراة منتخبنا يعني يوم أمس مثل ما قلنا. هنا عندي مشاركة تقول تحية كبيرة للمنتخب، أدوا اللي عليهم وشكرا لناصر الرواحي. يعني أمس نجم المباراة طبعا رجل المباراة أيضا فاز بجائزة رجل المباراة البطل ناصر الرواحي، وشفنا أكيد الكثير من يعني الكلمات التشجيعية والرسائل والناس أشادت فيه وباللي قدمه أكيد من في المباراة. عندي هنا مشاركة تقول، مشاركة من يا ترى؟ رحمة أتوقع، رحمة تقول هذه المرة ما حسيت إنه في حماس، حتى ما في تشجيع كبير، أتوقع إذا وصلوا النهائي ذيك الساعة بيشجعوا. تحس كذا يا رحمة؟ تحس الأمور كذا؟ حد بعد كاتب لي ما حد في بارض، الحصان تعبان. ليش؟ بالعكس والله كا يعني ترى حماس، بس يعني أحس أنه يمكن يعني بعدكم مو داخلين في الأجواء، ويمكن لأنه أصلا يعني مباراة منتخبنا كانت في يوم الافتتاح، يعني أول مباراة لعبها اليوم يعني أمس أقصد، فهما المجموعة كلها لعبوا البارح، يعني عمان لعبت مع العراق والسعودية لعبت مع الكويت، فمباراتنا الجاية يوم السبت يمكن بيكون حماسكم أكثر على السبت.

0: لحمة؟ فكر بعد يوم طويل براحة بيتك ولحمة العيلة مع الأثاث الراقي اللي يفتح النفس. اسمعنا من 8 ل9 الصباح في صباحكم عماني برعاية بان هوم.
1: هذه الساعة كانت برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية في

في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية، في بيئة آمنة وداعمة، وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.

0: خلف مع هلا أفهم.
1: هذه هي إشارتك لحجز رحلتك القادمة مع الخصومات العالمية من الطيران العماني. استمتع بأسعار خاصة على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية تبدأ من 30 ريالا عمانيا. إذن إلى أين ستكون وجهتك القادمة؟ لا تفوت الفرصة، فالعرض متاح حتى 1 أكتوبر فقط. احجز الآن عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
2: وينك مختفي؟
3: في دبي.
2: واضح، كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
3: والله مضطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
2: شارك لحظة.

0: والأحكام. أريد طور عالم.
1: هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
2: هذه الساعة تأتيكم برعاية أريدو.

0: يا صباح الخير، مكملين متواصلين معكم في مشوار صباحكم عماني، مشوار الخميس وتفاصيل الخميس الجميلة. أكيد هنا أم فطوم مستانسة على أغنية عبد الكريم
1: من بين الناس حبيتك،
0: مستانسة تقول ذوق، والله أهم شيء أنكم مستانسين بالاختيارات الغنائية،
1: ولو أنكم مخففين شوي الظهور اليوم الخميس. قلت أنا ما أعرف من الشوارع شوية مختفين، وأيضا على الواتساب اليوم مختفين،
0: سبحان الله دائما يوم الخميس. إنزين، هنا عندنا أحلى هدف الصراحة في المباراة بخصوص مباراة أمس، طبعا نتكلم عن
1: هدف
0: يعني
1: ناصر،
0: هدف ناصر
1: الرواحي
0: بالضبط، وفعلا كان الهدف جميل جدا. ولوني أنا ما تابعت المباراة صراحة لين النهاية، انشغلت، ولكن لا طبعا السوشيال ميديا والحديث عن الهدف، هدف التعادل، الحمد لله رب العالمين.
1: فأنا قلت يعني أن أنتوا، قلت لهم أنتوا مهدين، فعشان كذا إحنا ما جبنا من البداية طار المباراة، فقلت لهم شكلكم مهدين لأن التعادل إيجابي كم،
0: وينهم يا جماعة الخير؟ بس يعني لكن حتى الله التعادل زين في البداية،
1: إيه يعني أقصد الله لا قال لو كان خسارة كنت بتشوفي من الصباح
0: وزعلانين وتونا المباراة الثانية متى راح تكون؟
1: يوم السبت إن شاء الله
0: 26 يوم السبت. حلو،
1: يوم السبت مع السعودية
0: الساعة 10،
1: اي تقريبا الساعة 10 راح تكون المباراة. اتاكد من التفاصيل علشان بعد يعني ما نعطيكم معلومات غلط. يوم السبت 26 من سبتمبر، ايوه، عمان والسعودية الساعة 9 بتوقيت السعودية، والساعة تكون 10 بتوقيت السلطنة اكيد. وايضا راح يلعبوا العراق والكويت الساعة 8 تقريبا، يعني قولي 7:55 دقيقة بتوقيتنا. هذا اليوم راح تكون مواجهة الإمارات واليمن الساعة 6:30، وأيضا مواجهة قطر والبحرين الساعة 10 المساء.
0: يلا نشوف أيضا اليوم من اللي راح يفوز، من اللي راح يتعادل، من اللي راح يخسر، متابعين نحن
1: أجواء. فالبعض يقول إنه حاسين إن الوضع الرتم هادي، فيقولش مثلا لما يوصلوا النص نهائي كذا بعدين تحسين إن الحماس
0: صح
1: يبدأ،
0: صح،
1: أو النهائي يروحوا. فما أدري أنتوا يعني عادة إيش الأجواء عندكم. أبو عمان يقول عساكم صحة وعافية، يعني طمنونا عليكم، القادم إن شاء الله رح يكون أفضل للمنتخب بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. هنا عندنا أم فطوم تقول عن نفسي كنت أشوف المباراة بس أول 5 دقائق لما العراق دخلت هدف بنت التلفزيون ومشيت أجلس على البحر. أب مرة تفقد الأمل يا أم فطوم، على طول من أول 5 دقائق شفتي جول،
1: خلي بالك طويل شوية يا أم فطوم، شفتي في الشوط الثاني، الشوط الثاني كانوا مختلفين. الشوط الأول أداء متواضع كان من المنتخب بصراحة، يعني كذا ما الصدمة أنه ها وكل واحد مثل ما شفنا هذه التعليقات أنه يلا وهذه من بدايتها، لكن الشوط الثاني،
0: أيوة أنا الشوط الثاني اللي ما شفته،
1: دخلوا بشكل يعني
0: والله زين،
1: لا لا لا لا لا صراحة. وكان يعني المفروض أنه هم مو بس على يعني تعادل، كان المفروض أن المباراة صراحة تنتهي على 3-1 على حسب الأداء اللي شفناه وعلى حسب الأهداف اللي راحت، يعني كان شيء جميل.
0: فشكلنا نحن بنروح على دائما نصدم في النهايات
1: بالضبط.
0: نفس شفت أمس
1: حركات الأرجنتين،
0: عمان نفس حركات الأرجنتين تعطينا في النهايات،
1: سبحان الله. أنا كنت دائما على أيام مباريات كأس العالم تخبرينا أقول شراقدين الأرجنتين آخر 5 دقائق ما أعرف ما أعرف وش يستوي فيهم،
0: نحن ولا ما نحن،
1: فهمتي
0: في الدقائق الأخيرة نتنشط.
1: فهي كيف يعني تقولش المشكلة يرتفع الضغط عندي، مزاجي يتعكر. لا والله لو كنت متابعة كان ذيك الحز الأدرينالين تعالي شوفي كيف ارتفع مع الهدف التعادل. هذا الشعور يعني المنتخب يجيب جول يا جماعة، هذا شعور لا يضاهي شعور
0: وأنا عاد
1: آخر.
0: أحب أتابع ستريكات وفاء سناباتها وقت الخليلي ومباريات المنتخب،
1: يا الله
0: بالتحديد.
1: المنتخب لا، المنتخب هذا العماني هذا الأحمر يا جماعة غير إيش ما تقول غير، يعني بالحماس الودودي إحنا نروح نشوف الشوط الثاني عادة.

0: عندك منتج وودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات، أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
1: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
0: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
1: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
0: فلنعرفها للعالم.
1: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.

تزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين. استعدوا للسفر مع عرض طيران السلام. استمتعوا بخصم قدره 25% على رحلتكم القادمة إلى جميع وجهات طيران السلام. ما عليكم سوى استخدام الرمز الترويجي MEGA25 عند الحجز للاستفادة من العرض. سارعوا، فالعرض متاح لفترة محدودة. احجزوا الآن عبر salamair.com أو تطبيق طيران السلام. طيران السلام، سافر على طريقتك.

صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام. التحديث المروري برعاية شل عماني.

0: إذن معاكم حالة الطرقات والتحديث المروري مستمعين الساعة 8:22 دقيقة في استديو هلا أف أم، ونشوف الأوضاع كيف صايرة. نقول إن الأوضاع جدا طيبة في هذا التوقيت تحديدا. طريق مسقط السريع سالك مرة مفتوح لكل اللي حاب إنه يمر ويعبر فيه. تخيل الساعة 8:22 دقيقة سالك أخضر منور. إنزين، بالنسبة لسالكي طريق السلطان قابوس واللي جايين، نقول من بعد الحيل عند جسر الحيل بالاتجاه إلى برج الصحوة، هذه المنطقة فقط فيها ازدحام وكثافة مرورية، ومن بعدها أيضا راح تصادف شوية ازدحام بالعذيبة قبل جسر العذيبة. أيضا بالنسبة للي جايين من الوطية، من الوطية نقول متجهين إلى القرم، واللي نازلين من مرتفعات القرم أيضا إلى القرم، جايين من الدارسيت ومن مرتفعات القرم، هذه المناطق أكثر شيء اللي فيها ازدحام وكثافة مرورية كذا، لكن الوضع ماشي والأمور كلها طيبة. نتمنى لكم دروب السلامة.
1: كان معكم التحديث المروري برعاية شل

0: المياه، تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان، توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
3: إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
4: استعدوا للسفر مع عرض طيران السلام. استمتعوا بخصم قدره 25% على رحلتكم القادمة إلى جميع وجهات طيران السلام. ما عليكم سوى استخدام الرمز الترويجي MEGA25 عند الحجز للاستفادة من العرض. سارعوا، فالعرض متاح لفترة محدودة. احجزوا الآن عبر salamair.com أو تطبيق طيران السلام. طيران السلام، سافر على طريقتك.
5: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
6: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي حب الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
7: ليش يعني هلا بلس؟
6: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا، وتشتركة متى ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش. باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق. تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
1: ريحة قهوة وطاقة جديدة ليومك مع مكالمة طمنك.

0: فمكملين ومتواصلين ومستمرين معكم أكيد في مشوار صباحكم عماني. وهالمرة وفاء خلينا نروح لوقفة صحية بالنسبة للأشخاص اللي مثلا تعاني من أن تحس وزنها يتغير خلال اليوم, يعني مثلا إذا وزنت الظهر غير عن لما توزن الصباح غير لما توزن بالليل, فبالتالي يحسوا أن يا وزنهم يزيد أو وزنهم ينقص. لكن يقول ليش تقلبات الوزن خلال اليوم هذا شيء طبيعي وما بالضرورة أن أنت عندك زيادة في الدهون. يعني مثلا إيش الأسباب اللي تخلي وزنك يتغير خلال اليوم؟ أول شيء الطعام أكيد والشراب, يعني لما تأكل وتشرب يزداد الوزن مؤقتا قبل الهضم والامتصاص. ممكن يكون عندك احتباس سوائل صوديوم سكريات, يعني يزيدوا مع احتفاظ الجسم بالماء. الرياضة أيضا فالتعرق يعني يخفض الوزن مؤقتا, أحيانا توزن وتفرح وتحس وزنك ممكن نازل هذاك الكيلو أو الكيلوين اللي يفرق معاك, بينما أنت أصلا بالأساس ممكن تكون مسوي رياضة فمعرق هذاك الوقت وممكن يكون وزنك نزل. شوية تغيرات الهرمونية تسهم في احتباس الصوديوم والماء وزيادة الوزن مؤقتا. أيضا بعض الأدوية, فالمضادات الحيوية ومضادات الالتهاب والإنسولين ممكن تسبب احتباس السوائل. الأدق أنك أنت تقيس وزنك الصباح وأول الصباح قبل حتى ما تشرب ماء, هذاك هو أدق وزن ممكن أنت تأخذه. يمكن البعض أحياناً يوزن خلال اليوم فيضايق يحس شوية وزنه زايد, وهذا غلط. أفضل شيء أنك توزن بداية الصباح لأن وزنك خلال اليوم راح يمر بتقلبات, ويعني هذه الأسباب اللي نحن ذكرناها.
1: محافظين على وزنكم؟ تحسون في ثبات في الوزن؟ قاعد تحاولوا تنزلوا مثلا ما قاعد ينزل, أو قاعد تحاولوا تزيدوا وما قاعد يضبط؟ كيف الأمور والدنيا ماشية معاكم؟ خبرونا.

تزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل الى 80% على كل شيء من الاثاث الراقي للديكورات العصريه. كل شيء متوفر تحت سقف واحد باسعار تناسب جميع الاذواق. العرض لفتره محدوده فاستغلوا الفرصه الان. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلاله او تسوقوا اونلاين. استعدوا للسفر مع عرض طيران السلام. استمتعوا بخصم قدره 25% على رحلتكم القادمة إلى جميع وجهات طيران السلام. ما عليكم سوى استخدام الرمز الترويجي MEGA25 عند الحجز للاستفادة من العرض. سارعوا، فالعرض متاح لفترة محدودة. احجزوا الآن عبر salamair.com أو تطبيق طيران السلام. طيران السلام، سافر على طريقتك.

0: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس. حالة
1: الطقس. الطقس صحو لغائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع فرص تشكل الضباب آخر الليل والصباح الباكر، وصحو وجه عام على بقية المحافظات مع فرص لتشكل السحب وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر عمان وبحر العرب.
0: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.
2: جاهزين؟ يلا.

0: واو واو برافو شكرا ثانك يو برافو برافو.
1: هذه الساعة كانت برعاية أريدو.
2: أريدو طور عالمك.

0: كم بنك مسقط أفضل كل يوم.
1: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر.

المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة، وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.

0: هذه هي إشارتك لحجز رحلتك القادمة مع الخصومات العالمية من الطيران العماني. استمتع بأسعار خاصة على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية تبدأ من 30 ريالا عمانيا. إذن إلى أين ستكون وجهتك القادمة؟ لا تفوت الفرصة، فالعرض متاح حتى 1 أكتوبر فقط. احجز الآن عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

هذه أجمل تحيات لكم من صباحكم عماني مستمعين الأحبة. ونحن معاكم في بداية الساعة الأخيرة من صباحكم عماني في صباح اليوم الخميس 24 من سبتمبر. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يبدأ زيارة تفقدية لعدد من ولايات محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية في إطار الحرص السامي الكريم لعاهل البلاد المفدى على الارتقاء ببرامج التطوير والتحديث في البلاد وتوفير كافة الخدمات التنموية والاجتماعية واستثمار المقومات الطبيعية والسياحية في هذه الولايات.

0: إبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: استقبل العام الدراسي الجديد براحة بال وثقة. خطط للرسوم المدرسية لأبنائك مع قرض شهادة من بنك مسقط بفائدة 3.57% ومدة سداد 12 شهرا. يسري العرض لغاية 30 أكتوبر 2026. لمعرفة المزيد ارسل LOAN إلى 90090. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: كل الناس.
1: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.

صباحكم عماني، متواصل معاكم مستمعينا في الساعة الأخيرة من وقت برنامجنا معاكم اليوم، وتحية صباحية نجددها لكل من يسمعنا ويشاركنا في هذا الصباح. إن شاء الله دائما صباحاتكم خير وسعادة. قلنا يعني كل عضو في جسمك محتاج تغذية صح. إذا بنروح للعضلات، فالعضلات تحب الأسماك، تحب البيض، تحب اللحمة وصدور الدجاج. إذا رحنا على المخ، فالمخ يتغذى بالأفوكادو، المكسرات، التوت، السالمون والبيض. أما عظامك، عظامك تحب الزبادي، السمسم، اللوز، التين والسردين بالعظام. أما الكبد، الكبد يحب الثوم، البقدونس، الليمون، الفجل والكركم. أما القلب، القلب يهوى العنب، الشوفان، الفستق، الرمان والشمندر. فيعني نقول المفروض أن تعرفوا اختياراتكم اليومية، وإذا تحس أنك أنت مو مهتم في صحتك الجسدية وتغذيتك وعافيتك، فالمفروض أنك تدير بالك وتركز وتأخذ على الأقل تضيف هذه الأشياء في روتينك اليومي، أو أنك تأخذهم أيضا على شكل من أشكال يعني وجبات خفيفة بين الوجبات الأساسية، لأن اختياراتك اليومية مش بس تغير وزنك، هي تدعم أيضا نقول مخك، عظامك، كبدك، قلبك وعضلاتك. نتمنى لكم دائما الصحة وال

0: فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: صباح نهاية الأسبوع ومشوار الخميس من صباحكم عمانية مستمعينا الساعة 9:30 وإحنا معاكم متواصلين في هذا الصباح. يا ترى كيف وضع الطرقات في هذا التوقيت تحديدا؟ هذا اللي رح نعرفه مع زميلتي شذا.
1: التحديث المروري برعاية شل عمان للتسويق.
2: إذن الطرقات في هذه اللحظات خلاص الوضع صار تمام، ويعني طريق مسقط السريع أموره تمام، انسيابية في الحركة. شارع سلطان قابوس أيضا نفس الوضع، في انسيابية في الحركة والأمور تمام. وبشكل عام يعني وفاء شفنا اليوم أنه من بداية الصباح كان الوضع أفضل وكانت الطرقات أهدى، وأنتوا أكيد ملاحظين هذا الشيء. يعني الخميس بطبيعة الحال سبحان الله ما أعرف إيش اللي يتغير في الخميس علشان تقل الزحمة. عموما اللي طالعين الحين أموركم تمام، دروب السلامة نتمناها لكم.
1: كان معكم التحديث المروري.

0: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
1: خالد بقول لك شيء بس لا تضحك علي.
2: خل اقول
1: اخر يومين من باقتي كل مره احاول اخلص النت الباقي عني يروح علي وما الحق.
2: حتى انا افتح كل شيء واي شيء، وحتى افتح نت حال حيان والربع تحس جالس تستخدم النت بالغصب.
3: تو ليش كل هذا؟ ترى تقدروا تشتركوا في هلا بلس من اريدو وبياناتكم تتحول للشهر اللي بعده.
4: اشترك في هلا بلس من اريدو واستفد من ميزه تحويل البيانات المتبقيه للشهر التالي. اشترك عبر التطبيق، تطبق الشروط والاحكام. اريدو، طور عالمك.
0: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.

صباح نهاية الأسبوع مستمعينا، واليوم في بداية المشوار أيضا كنا نسولف معاكم على موضوع وقلنا لا تنشروا في الوقت الحقيقي لما نتخلصون، لما نتغادر المطعم عزيز المستمع ثم أخبر العالم عنه، التقط الصورة وعد إلى منزلك ثم انشرها، غادر الفندق وبعدها شارك جمال الإقامة. ليس كل شيء يحتاج أن يكون مباشر في نفس الوقت، وليس كل لحظة تحتاج إلى جمهور. الإنترنت لا يحتاج أن يعرف أين أنت ولا مع من ولا ماذا تفعل، فبعض التفاصيل أجمل لما تبقى لك أنت والناسك الخاصين وأحبابك أكيد. وبعض اللحظات تفقد شيء من سحرها وبريقها لما تنعرض قبل أن تعاش، فأحمي طاقتك واحفظ خصوصيتك وعيش اللحظة أولا ثم انشر لاحقا. فما تعيشه الآن عزيز المستمع ليس بالضرورة أن يعرفه الجميع، فقلنا أنتوا إيش رأيكم؟ أنتوا من الناس اللي تصورون توثقون يعني لحظاتكم الحلوة أشياءكم الجميلة وتنشروها في نفس الوقت، أم أنتوا من الناس اللي فعلا ممكن أنه يصور يعيش التجربة ويخلص أموره وينشر عاد بعدين، ولا أنت أصلا مع فكرة أنك تنشر أشياء جميلة موجودة في حياتك، أيام جميلة، أشياء أنت مثلا سويتها وقضيتها، أشياء شغال عليها تحب أنك أنت تنشرها، أم أن محتفظ فيها ومخليها خصوصية؟ أم لول وبنت البحرين تقول صباحكم الله بالخير وبالنور والسرور، صرت أفضل أني أعيش اللحظة مع عيالي، اكتفيت بتوثيق ذكرياتنا الخاصة لنفسي والبيتي، راحة البال والاستمتاع باللحظة الحالية تسوى الكثير. تحياتنا لك يا أم لولو، والله يخلي لك عيالك إن شاء الله يا رب. إنزين معاي هنا محمد يقول ليش بعد إذا رجعت للبيت تنشرها، وليش تنشرها أساسا؟ أنا ضد هذه الأشياء الخاصة، الحياة الخاصة صارت في متناول الجميع، مين مهتم أنت إيش كليت ولا إيش شربت ولا وين رحت؟ فعيشوا حياتكم براحتكم بدون مظاهر للناس. تحياتنا لك يا محمد، وجهة نظر. عندي هنا رسالة بعد من غير اسم تقول مشكلتي أحب أني أنشر كل شيء بالوقت، لأن أدري بروحي إذا أرجع للبيت ما راح أنشر شيء، جربت هذه الحركة مرات كثيرة، ف أني أضم الصورة وما أنشرها فيطلع أنه في النهاية ما أنشر شيء، فعشان كذا أنشر الأشياء كلها في نفس الوقت. تمام. حسين جعبوب يقول يسعد صباحكم كل الخير، يحب يعيش، أحب أعيش اللحظة وأستمتع بها وما أحب أوثق. تحياتنا لك يا حسين، صباحك خير. إذن قلنا أنتوا يا ترى كيف الوضع عندكم؟ أنتوا من الناس اللي تحبوا توثقوا وتنشروا، ولا تحب توثق لنفسك ذكريات تتم يعني لك أنت خاصة؟ أنت تحب أنك تنشر أصلا أشياءك وأمورك على السوشيال ميديا؟ يعني أحيانا ممكن الناس تشوفنا عبالهم إن ما عندنا حياة، وهم ما يدرون إحنا عايشين أجمل الأيام وعايشين أجمل اللحظات وتفاصيل كثيرة حلوة لله الحمد، يعني عايشينها مع أحبابنا، مع أهلنا، مع أصدقائنا، بس الفرق يمكن بيننا وبينهم إن إحنا ما ننشر.

0: Утром.
1: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
2: صباحكم عماني من هلا اف ام مستمعينا الاحبة. مشوار الخميس نوصل معكم في الختام، ختام مشوار صباحكم عماني اليوم الخميس بالمواضيع، بالاخبار، بالعلوم. نتمنى إن شاء الله يوم سعيد للجميع، ويكند جميل بإذن الله تعالى، ولقائنا أكيد راح يتجدد الأسبوع القادم بإذن الله تعالى من غير شر. نلقاكم على خير، كونوا بخير ومع السلامة.

بداية عام دراسي جديد، اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجاناً. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل، يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة.

في اعتقاد شائع أن المسكن إذا كان يباع بدون وصفة فهو آمن للاستخدام المتكرر. بعض المسكنات خاصة أدوية الالتهاب مثل إبيبروفين والدايكلوفيناك قد تقلل تدفق الدم إلى الكلى، ومع تكرار الاستخدام أو أخذ جرعات عالية أو استخدامها مع الجفاف قد تتأثر الكلى تدريجيا، خصوصا عند مرضى السكري أو الضغط أو من لديهم مرض سابق في الكلى. لذلك الأفضل إن ما نتعامل مع المسكن كحل يومي دائما. إذا كان الألم يتكرر فالأهم معرفة سببه. وتفاصيل أكثر عن صحة الكلى والاستخدام الآمن للأدوية بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026.

0: خسرنا.
1: يلا الجايات أحسن، والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد، وحتى الراتب طار. عادي عادي تصير، بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع.
0: أي بيانات قصدك؟
1: باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
0: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
2: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

كلنا نعرف أن الدقائق الأولى بعد ظهور علامات الجلطة الدماغية قد تغير النتيجة بالكامل، وفي قاعدة بسيطة تساعدنا نتعرف على أهم الأعراض بسرعة، والكلمة المفتاحية هي كلمة FAST باللغة الإنجليزية. كلمة FAST تتكون من 4 أحرف FAST، وكل حرف فيها يرمز إلى علامة مهمة من علامات الجلطة الدماغية. F تعني face أو الوجه، فتعاين هل في ميلان مفاجئ في جهة من الوجه. A تعني arm أو الذراع، هل يقدر يرفع الذراعين أو في ذراع تنزل فجأة. S تعني speech أو الكلام، هل كلامه صار ثقيل غير واضح أو ما يقدر يتكلم بشكل طبيعي. T تعني time أو الوقت، لا تنتظر وتقول يمكن يتحسن، في الجلطة الدماغية كل دقيقة تفرق، والاتصال بالطوارئ لازم يكون فورا. وتفاصيل أكثر عن الجلطات الدماغية والتدخل المبكر ستطرح في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقب.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: ليش يطلبوا منك رفع الطاولة؟
2: قبل الإقلاع والهبوط يطلب طاقم الطائرة رفع الطاولات ورجع المقاعد إلى وضعها الطبيعي. الهدف من ذلك هو إبقاء الممرات والمساحات خالية قدر الإمكان لتسهيل الحركة في حال الحاجة إلى الإخلاء السريع.
0: معلومة على الطائر تسمعوها على

0: الحين هو عمره في الأربعين، وريدها البنت عمرها 28، توه بدأ يفكرني عشان موضوع الأولاد. وين أنت كنت قبل؟
1: عندي تينة ما ثمرت، أضحك مع العامل مالي يعني، عطتني أسبوع إذا ما يجي قص كنسل
2: أسبوع محمد بالثمر والله العظيم.
1: هل شيء واقع؟ أنا ما أقدر أقول لك إن كلمتني وصار، لكن ما بتقدر صار شيء.
3: ما في حادث صار بسبب مطبات هوائية، لازم كباسنجر تجلس مكانك لأن ما تعرف، ممكن في شنطة تطيح أو أنت تطيح على الأرضية وتتعور بسببك إن نزل الطيارة.
4: السوالف ما خلصت وعندنا سوالف جديدة وتجارب لازم نسمع. أنا ماهر زديالي وراح أكون معكم في شوية سوالف
5: كل أثنين 8 المساء على هلا اف ام.
6: شوية سوالف
5: طيران السلام حالة الطقس. حالة الطقس
7: من هلا فأم، هذه حالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع فرص تشكل الضباب آخر الليل والصباح الباكر، وصحو بوجه عام على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، في احتمال لتشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب.
5: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق

0: من هلا اف ام مستمعين وقفتنا مع ابرز الاخبار والعلوم. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يبدأ زيارة تفقدية لعدد من ولايات محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية في إطار الحرص السامي الكريم لعاهل البلاد المفدى على الارتقاء ببرامج التطوير والتحديث في البلاد وتوفير كافة الخدمات التنموية والاجتماعية واستثمار المقومات الطبيعية والسياحية في هذه الولايات. أكثر من 8.8 مليار ريال عماني حجم الاستثمار التراكم الملتزم به في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. من أجل سوق عمل منضبط، وزارة العمل تواصل اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المنشآت غير الملتزمة بمعايير سلامة العمل في مختلف المحافظات. شرطة عمان السلطانية تشارك في الندوة 21 لبرنامج الإيكاو لتحديد هوية المسافرين. أما بالختام مستمعينا، منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم يتعادل أمام نظيره العراقي بنتيجة 1-1 في الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم بجدة.
1: أخبار وعلوم،
2: أخبار وعلوم.
3: حيا الله يا أمي، حيا الله فيك، يا مرحبا
4: يا
3: أخبارك،
4: حيا الله من حبيب، يا حيهم
5: الحمد لله طيب، ذكيم سيد
3: الحمد لله،
6: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
2: أخبار وعلوم.

0: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
1: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: وزارة الخارجية الإيرانية تعلن التواصل مع واشنطن عبر وسيط قطري لنقل شروطها لإنهاء الحرب، وفي مقدمتها وقف الأعمال العدائية والحصار البحري والإفراج عن الأصول الإيرانية. قيود جوية على إيران إثر العقوبات الأمريكية الجديدة، إذ أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية إلغاء رحلاتها إلى بغداد ومسقط مع استمرار بقية رحلاتها الدولية، بالتزامن مع إعلان أذربيجان تعليق الرحلات الجوية مع طهران. مقتل فلسطينيين اثنين في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة، والجيش الإسرائيلي يقول إن الغارة استهدفت مسؤولا ماليا في حركة حماس. شاهد عيان.
4: منطقة مليئة بالنازحين، الجميع يعرف أنها منطقة إنسانية.
3: الحوثيون يعلنون ما وصفوه بضربات دامية نسبوها إلى السعودية استهدفت مدينة المخا ومحافظة الجوف، بالتزامن مع اشتداد المواجهات في تعز بين السعي الحوثي للتمدد ومحاولة القوات الحكومية تأمين باب المندب.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: واشنطن ترفض منح البرهان تأشيرة دخول للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة. الناخبون في المغرب يدلون بأصواتهم في انتخابات تشريعية لتشكيل الحكومة المقبلة. مواطن مغربي:
5: كل مغربي خصو ضروري يمشي ينتخب ويدير الصوت ديالو يدلي به للشخص المناسب.
3: بدء إضراب عمال نقل المحروقات في تونس إثر تعثر المفاوضات بشأن مطالبهم المادية والمهنية، والاتحاد العام التونسي للشغل يتعهد بتأمين إمدادات الأكسجين للمستشفيات. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
1: هذه إذاعة هلا أف أم.
0: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
1: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

0: عشتوا عشتوا عشتوا، هلا فيكم.
1: أي مواطن من حقه أن يقول اللي يريده، لكن الدولة وجدت لتنظم هذا المواطن.
2: 190 برنامج له عناصر لخلق فرص عمل للمواطنين. المعيار الثاني هو أن تضيف قيمة مضافة اقتصادية في الناتج المحلي.
3: كانوا الموظفين يطالبوا أجازة سنوية بوفق القانون، أصحاب العمل كانوا يرفضوا يعطوا أجازة سنوية.
4: كان تقريبا ما يقارب 10 حالات طلاق يوميا في كورونا، بعدين الأرقام نزلت بس صارت تتزايد بنسب معينة.
5: كل الأسئلة
6: كل الضيوف.

إلى جانب الأدوية، يساعد تجنب المحفزات، ممارسة الرياضة المعتدلة، واتباع نمط حياة صحي للسيطرة على الربو. مراقبة الأعراض اليومية وتسجيل أي تغيرات تساعدك وفريقك الطبي على تعديل العلاج عند الحاجة لتحقيق نتائج أفضل. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية، في بيئة آمنة وداعمة، وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.

0: استعدوا للسفر مع عرض طيران السلام. استمتعوا بخصم قدره 25% على رحلتكم القادمة إلى جميع وجهات طيران السلام. ما عليكم سوى استخدام الرمز الترويجي MEGA25 عند الحجز للاستفادة من العرض. سارعوا، فالعرض متاح لفترة محدودة. احجزوا الآن عبر salamair.com أو تطبيق طيران السلام. طيران السلام، سافر على طريقتك.
1: فنان استثنائي ومبدع ارتقى بمنهجه وثقافته وفنه للعالمية، جعلت منه رقما صعبا في عالم الغناء وصناعة الموسيقى.

الرسمي متفردا بلون موسيقي عصري خاص به، مظهرا رؤية موسيقية فريدة في الألحان والكتابة والتوزيع والغناء، ليصبح أيقونة عالية المستوى يشار إليها لوصف فخامة ورقي الطرح، ليتربع

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: شنطتك قبل السفر.
2: قبل لا تسلم حقيبتك خذ لها صورة بتليفونك. هذه الصورة راح تساعد موظفي المطار أنهم يتعرفوا عليها بسرعة أكبر إذا تأخرت أو إذا ما وصلت معاك إلى الوجهة.
0: معلومة على الطاير تسمعوها على

ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: ليش لازم نربط حزام الأمان في الطيارة؟
2: حتى لما تكون الأجواء مستقرة تتعرض الطائرة لمطبات هوائية مفاجئة، لذلك ننصح بالإبقاء على حزام الأمان مربوطاً طوال فترة الجلوس لضمان السلامة والراحة.
3: معلومة على الطائر تسمعوها على هلا.

0: العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا. وللحفاظ على صحة العيون
1: إذا كنت تقضي ساعات طويلة أمام الهاتف أو الكمبيوتر، فلا تنسى قاعدة 20-20-20. كل 20 دقيقة انظر إلى شيء يبعد 20 قدم لمدة 20 ثانية. استراحة بسيطة كفيلة أنها تخفف إجهاد العين.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: أخبار وعلوم،
2: حي الله يا أمي، حي الله فيك
3: يا مرحبا يا
4: شباب، حي الله بالحبيب،
5: يا حيهم.
3: الحمد لله طيب، ذكيم سيف،
2: الحمد لله،
6: شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
7: اخبار وعلوم،
1: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
6: من هلا اف ام، هذه اخبار وعلوم الساعه 1. جلاله السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يبدا زياره تفقديه لعدد من ولايات محافظتي الوسطى وجنوب الشرقيه في اطار الحرص السامي الكريم لعاهل البلاد المفدى على الارتقاء ببرامج التطوير والتحديث في البلاد وتوفير كافة الخدمات التنموية والاجتماعية واستثمار المقومات الطبيعية والسياحية في هذه الولايات. أكثر من 8 مليار ريال عماني حجم الاستثمار التراكمي الملتزم به في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. شرطة عمان السلطانية تشارك في الندوة 21 لبرنامج الإيكاو لتحديد هوية المسافرين. أيضا من الأخبار، من أجل سوق عمل منضبط تواصل وزارة العمل اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المنشآت غير الملتزمة بمعايير سلامة العمل في مختلف المحافظات. من الأخبار أيضا، مستمعين، منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم يتعادل أمام نظيره العراقي في الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم بجدة. إلى آخر الأخبار، افتتاح فعاليات المهرجان المسرحي السابع لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمسرح المروج بصلالة بتنظيم من جامعة التقنية والعلوم التطبيقية وإشراف الأمانة العامة لمجلس التعاون، ويستمر حتى 29 سبتمبر الجاري بمشاركة فرق مسرحية خليجية.
1: أخبار وعلوم،
7: أخبار وعلوم،
2: حي الله يا أمي، حي الله فيك.

للمؤتمرات والمعارض، ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: هذه هي إشارتك لحجز رحلتك القادمة مع الخصومات العالمية من الطيران العماني. استمتع بأسعار خاصة على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية تبدأ من 30 ريالا عمانيا. إذن إلى أين ستكون وجهتك القادمة؟ لا تفوت الفرصة، فالعرض متاح حتى 1 أكتوبر فقط. احجز الآن عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: ستين دقيقة تفصلنا عن طرح الأسئلة في كل الأسئلة.

0: أين؟ من؟ متى؟ هل؟
1: سين ويبقى السؤال.
2: حول المرسوم السلطاني 80/2026 اختلاف ما بين المسميات القضائية المتعلقة بالنيابة العامة والادعاء العام. فيما سبق كان المسمى اللي هو الادعاء العام وهو مسمى يشمل سلطة الاتهام دون التحقيق لظروف معينة في ذلك الزمان عندما صدور القانون الخاص بالادعاء العام. أما مسمى النيابة العامة فهو أكثر شمولية ويتواكب تماما مع ما نص عليه النظام الأساسي للدولة أن يتولى الادعاء العام الدعوة العمومية ويسهل على تطبيق القوانين وتنفيذ الأحكام الجزائية. فمسمى النيابة العامة أكثر شمولية وتوافقا مع وظائف العامة التي يقوم بها الادعاء العام. حسب الطلاع فإن الغالب الأعظم إن لم يكن الكل فهو مسمى النيابة العامة هو الأغلب شمولية في الدول العربية. لا يوجد أي تعديل في اختصاصات الادعاء العام وفقا لهذا المرسوم السلطان. لا يوجد أي تعديل في اختصاصات الادعاء العام، هي ذاتها الاختصاصات اللي نص عليها قانون الإجراءات الجزائية وقانون الادعاء العام وما أكده النظام الأساسي للدولة.
3: لأن هناك دائما ما يستحق أن نسأل عنه، معكم في كل الأسئلة من الأحد إلى الخميس من الساعة الثانية إلى الساعة الرابعة.
0: كل الأسئلة
3: على هلا FM.

0: منتج وودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات، أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
1: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
0: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
1: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
0: فلنعرفها للعالم.
1: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
2: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: استعدوا للسفر مع عرض طيران السلام. استمتعوا بخصم قدره 25% على رحلتكم القادمة إلى جميع وجهات طيران السلام. ما عليكم سوى استخدام الرمز الترويجي MEGA25 عند الحجز للاستفادة من العرض. سارعوا، فالعرض متاح لفترة محدودة. احجزوا الآن عبر salamair.com أو تطبيق طيران السلام. طيران السلام، سافر على طريقتك.
1: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو وتعليم متميز.
2: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
4: وزارة الخارجية الإيرانية تعلن التواصل مع واشنطن عبر وسيط قطري لنقل شروطها لإنهاء الحرب، وفي مقدمتها وقف الأعمال العدائية والحصار البحري والإفراج عن الأصول الإيرانية. قيود جوية على إيران إثر العقوبات الأمريكية الجديدة، إذ أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية إلغاء رحلاتها إلى بغداد ومسقط مع استمرار بقية رحلاتها الدولية، بالتزامن مع إعلان أذربيجان تعليق الرحلات الجوية مع طهران. مقتل فلسطينيين اثنين في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة، والجيش الإسرائيلي يقول إن الغارة استهدفت مسؤولا ماليا في حركة حماس. شاهد عيان.
5: منطقة مليئة بالنازحين، الجميع يعرف أنها منطقة إنسانية.
4: الحوثيون يعلنون ما وصفوه بضربات دامية نسبوها إلى السعودية استهدفت مدينة المخا ومحافظة الجوف، بالتزامن مع اشتداد المواجهات في تعز بين السعي الحوثي للتمدد ومحاولة القوات الحكومية تأمين باب المندب.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
4: واشنطن ترفض منح البرهان تأشيرة دخول للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة. الناخبون في المغرب يدلون بأصواتهم في انتخابات تشريعية لتشكيل الحكومة المقبلة. مواطن مغربي:
6: كل مغربي خصو ضروري يمشي ينتخب ويدير الصوت ديالو يدلي به للشخص المناسب.
4: بدء إضراب عمال نقل المحروقات في تونس إثر تعثر المفاوضات بشأن مطالبهم المادية والمهنية، والاتحاد العام التونسي للشغل يتعهد بتأمين إمدادات الأكسجين للمستشفيات. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
2: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
3: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

0: التقدم بطلب الحصول على بطاقة بنك مسقط الائتمانية أسرع وأسهل. قدم طلبك رقميا عبر تطبيق بنك مسقط واحصل على الموافقة خلال دقائق مع إصدار البطاقة الرقمية فورا أو توصيل البطاقة الفعلية إليك أينما كنت دون زيارة الفرع. قدم طلبك اليوم عبر تطبيق بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
2: الساعة عن انطلاق برنامج كل الأسئلة.

أن تتفاقم أعراضه بسبب عوامل خارجية مثل الغبار، الدخان، وبر الحيوانات أو التلوث الهوائي، وبعض الأطعمة أو الأدوية قد تزيد من شدة النوبات. معرفة هذه المحفزات والابتعاد عنها قدر الإمكان يساعد على التعايش مع المرض بشكل أفضل. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

0: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم. كل شيء في حياتنا فيه اختيار، مضطرين نختار شاي ولا قهوة، نسافر أو نداوم، نروح المكان الفلاني أو مكان غيره. بس في أمور الاختيار تجي تلقائيا، مثل الأمور اللي تسهل حياتك وفيها كل شيء تحتاجه. أو بلاس من أريدو باقة تجمع كل الخيارات وكل ما تحتاجه من بيانات، مكالمات، جوال دولي وغيره. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
2: ملفات تهمك،
3: كل الحكاية
2: وأسئلة دورة بالك، بعد ربع ساعة في كل الأسئلة.
1: حالة الطقس، يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس. حالة الطقس
4: من هلف أم، هذه حالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها، مع فرص تشكل الضباب آخر الليل والصباح الباكر، وصحو بوجه عام على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، في احتمال لتشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب.
5: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: عند الوصول للفندق
2: بعد تسجيل الدخول للفندق خصص مكان ثابت تحتفظ فيه بجواز السفر والأوراق المهمة. وايد من المسافرين يحطوا هذه المستندات في أماكن مختلفة وبعدها يقضوا وقت طويل في البحث عنها قبل المغادرة.
3: معلومة على الطائر تسمعوها على هل

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.
2: هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
3: دقائق ونطرح جميع الأسئلة في كل الأسئلة. انتظرونا انتظرونا.
4: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
5: مهما كان نمط حياتك، لدينا البطاقة التي تناسبك. ارتقي بتجربة الدفع اليومية مع بطاقات ماستر كارد الائتمانية من بنك ظفار واحصل على مكافآت مع كل عملية شراء. بطاقات بنك ظفار معك في كل مكان، من التسوق اليومي وحتى في سفرك حول العالم. لا تكتفي بالدفع فقط، قدم اليوم للحصول على بطاقتك فقط من بنك ظفار.
6: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
1: هذه هي إشارتك لحجز رحلتك القادمة مع الخصومات العالمية من الطيران العماني. استمتع بأسعار خاصة على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية تبدأ من 30 ريالا عمانيا. إذن إلى أين ستكون وجهتك القادمة؟ لا تفوت الفرصة، فالعرض متاح حتى 1 أكتوبر فقط.

يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله بياكم ونمسي عليكم بكل خير. مساء الخير والمحبة والمودة عليكم يا رب العالمين، وين ما كنتوا تسمعونا اكيد عبر اثير اذاعة هلا فأم، واكيد في حلقة نهاية الاسبوع من كل الاسئلة. إن شاء الله رح نكون معكم في هذا التطواف المسائي، ساعتين من عمر البرنامج من 2 ولغاية الساعة 4 العصر. اليوم إن شاء الله يعني رح تستمتعون إن شاء الله بالحلقة، أسئلة رح تطرح لضيف رح يكون معنا إن شاء الله في الأستوديو، وبعدها رح ننتقل لضيوف آخرين بالاتصال، مواضيع متنوعة رح نناقشها اليوم في كل الأسئلة، لذلك ثبت الموجة على 102.7 على هلا FM واستمتعوا معنا في هذا التطواف المسائي. وأيضا ما أنسى أقول لكم دروب السهالة والسلامة لكم يا رب، دروب لكم في الطريق وسمعونا.

0: كل الأسئلة.
1: كل الأسئلة.
0: كل الأسئلة. على هل أف أم.
1: كل الأسئلة.
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
4: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز جي اس 1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
3: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
4: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
3: فلنعرفها للعالم.
4: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. جي اس 1 طريقك إلى نمو الأعمال.
5: أكبر عدد من الناس
6: كلمنا على 9634-4767 أو 2200-9004 وخل هالأفهم تروجناك.
7: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
8: استعدوا للسفر مع عرض طيران السلام. استمتعوا بخصم قدره 25% على رحلتكم القادمة إلى جميع وجهات طيران السلام، ما عليكم سوى استخدام الرمز الترويجي MEGA25 عند الحجز للاستفادة من العرض. سارعوا، فالعرض متاح لفترة محدودة. احجزوا الآن عبر salamair.com أو تطبيق طيران السلام. طيران السلام، سافر على طريقتك.

0: جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.
1: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
2: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
4: وزارة الخارجية الإيرانية تعلن التواصل مع واشنطن عبر وسيط قطري لنقل شروطها لإنهاء الحرب، وفي مقدمتها وقف الأعمال العدائية والحصار البحري والإفراج عن الأصول الإيرانية. قيود جوية على إيران إثر العقوبات الأمريكية الجديدة، إذ أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية إلغاء رحلاتها إلى بغداد ومسقط مع استمرار بقية رحلاتها الدولية، بالتزامن مع إعلان أذربيجان تعليق الرحلات الجوية مع طهران. مقتل فلسطينيين اثنين في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة، والجيش الإسرائيلي يقول إن الغارة استهدفت مسؤولا ماليا في حركة حماس. شاهد عيان.
5: منطقة مليئة بالنازحين، الجميع يعرف أنها منطقة إنسانية.
4: الحوثيون يعلنون ما وصفوه بضربات دامية نسبوها إلى السعودية استهدفت مدينة المخا ومحافظة الجوف، بالتزامن مع اشتداد المواجهات في تعز بين السعي الحوثي للتمدد ومحاولة القوات الحكومية تأمين باب المندب.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
4: واشنطن ترفض منح البرهان تأشيرة دخول للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة. الناخبون في المغرب يدلون بأصواتهم في انتخابات تشريعية لتشكيل الحكومة المقبلة. مواطن مغربي:
6: كل مغربي خصو ضروري يمشي ينتخب ويدير الصوت ديالو يدلي به للشخص المناسب.
4: بدء إضراب عمال نقل المحروقات في تونس إثر تعثر المفاوضات بشأن مطالبهم المادية والمهنية، والاتحاد العام التونسي للشغل يتعهد بتأمين إمدادات الأكسجين للمستشفيات. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
2: هذه إذاعة هلا أف أم.
1: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
2: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.
7: كل الأسئلة. كل
8: الأسئلة: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
9: كل الأسئلة على هلا أف أم.
1: كل الأسئلة.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم وعودة لكم من جديد. وأيضا هالمرة عودتنا مع ضيفنا الموجود معنا في الأستوديو، فخلونا نمسي بالخير على الدكتور مصطفى محمود البلوشي، استشاري علاج الأورام بالإشعاع وزراعة البذور المشعة بالمدينة الطبية الجامعية. أهلا وسهلا فيك دكتور، ونورتنا في الأستوديو.
1: أهلا وسهلا أستاذ حوراء، وشكرا على الاستضافة، وإن شاء الله يكون لقاء مفيد للمستمعين
0: إن شاء الله بإذن الله. يعني ما شاء الله كم سنة صار لك في الخدمة؟
1: الحقيقة الآن في سنة الثانية كاستشاري في مجال الأورام، لكن في مجال الطب من سنة 2007.
0: ما شاء الله،
1: مشوار طويل، لأن جزء كبير من حياة الطبيب يقضيها في التدريب وفي يكون متدرب يعني. فحاليا في الممارسة سنتين، آخر سنتين
0: كاستشاري. أيوة. طيب هو دكتور، يعني بالنسبة للتخصصات، يعني أنت تخصصك علاج أورام وسرطانات، هل هذا التخصص من الدراسة ولا بعدين عاد يعني يصيركم تتفرعون كل أحد بتخصصه؟
1: أيوة، هو جميع التخصصات الطبية تكون بعد دراسة الطب العام، يعني جميع الأطباء يدرسوا طب عام أولا في كلية الطب، وبعدين بعد إنهاء سنة الامتياز الطبيب بإمكانه يختار التخصص اللي يناسبه، يدخل في برنامج نسميه برنامج إقامة. وبعد برنامج الإقامة اللي يعني بعضها 3 سنوات بعضها 5 سنوات على حسب التخصص، بعدين يكون في تخصص التخصص الدقيق أو الزمالة. فيعني جوابا على سؤالك، هو يعني يكون بعد دراسة الطب العام،
0: يعني بعد 7 سنوات من
1: بعد
0: الدراسة.
1: 6 أو 7 سنوات على حسب الكلية. فيكون التخصص بعد كذا.
0: حلو. التخصصات هذه موجودة عندنا في عمان، أم تضطرون تسافرون برا تدرسونها تتخصصون فيها؟
1: التخصصات الرئيسية معظمها موجودة في عمان، في تخصصات دقيقة بعضها قيد الدراسة وبعضها حاليا ما موجود، مثل علاج الأورام بالإشعاع ما حاليا ما موجود في عمان، فهذه تكون ضمن بعثات عن طريق المجلس العماني للاختصاصات الطبية إفادة الأطباء في هذه التخصصات الدقيقة. بس معظم التخصصات الرئيسية مثل الباطنية، طب الأطفال، الجراحة العامة، النساء والتوليد، هذه التخصصات الكبيرة موجودة في عمان.
0: حلو، تمام. استشاري دكتور، أنت استشاري علاج الأورام بالإشعاع، هذا التخصص ما موجود عندنا في عمان، ولكن يعني كعلاج هو موجود، بس كتخصص ما موجود للدراسة، صحيح؟
1: للدراسة ما موجود.
0: أيوة. أي بس كعلاج هو موجود.
1: هي موجودة من 2004. أيوة.
0: طيب يعني علاج الأورام بالإشعاع، نحن نعرف الكيماوي. أي خبرنا عن هذا العلاج.
1: أيوة. فهذا جزئية مهمة جدا، يعني كثير من المرضى لما يجيوني في العيادة ما يعرفوا إيش يعني إشعاع. ففي علاج الأورام في 3 أعمدة نسميها 3 أعمدة، لأن هي الأساس في علاج الأورام. العمود الأول هو العلاج الجراحي. الجراحة طبعا جزء لا يتجزأ من علاج مختلف الأورام. العمود الآخر هو العلاج الكيماوي، أو الأصح العلاج الدوائي، لأن هي مش فقط العلاج الكيماوي، في علاج كيماوي وفي علاجات اللي هي المستهدفة وعلاج هرموني، فهذه كلها تقع تحت مظلة العلاج الدوائي. بعدين عندنا العمود الثالث اللي هو العلاج بالإشعاع. طبعا يقدر بأنه تقريبا 50-60% من مرضى السرطان بيحتاجوا إلى العلاج الإشعاعي في فترة معينة في مراحل المرض، فهو علاج أساسي جدا لمرضى السرطان، لكن ما كل حد يحتاج إلى علاج إشعاعي.
0: يعني دكتورة فهم من كلامك أنه في علاج كيماوي وفي أيضا علاج إشعاعي.
1: بالضبط.
0: طيب إيش الفرق؟ يعني هل مثلا في حالات تستدعي كيماوي وأخرى إشعاعي؟
1: بالضبط، مثل ما تفضلتي. طبعا القرارات اللي تتخذ فيما يتعلق بعلاج مرضى السرطانات هي قرارات تكون جماعية من مختلف التخصصات. بالعادة يعني الجراح والطبيب الإشعاع وكذلك طبيب الكيماوي يجتمعوا ويناقشوا كل حالة وحسب حالة المريض وحسب مرحلة المرض يتم تحديد إذا كان العلاج الأنسب للمريض هو الإشعاع أو الكيماوي أو مزيج من الإشعاع والكيماوي أو الجراحة فقط. فهذا كله يعتمد على يعني هذا النقاش كل واحد حسب اختصاصه وبناء على الأدلة العلمية المتوفرة.
0: جميل. أيوة. ممتاز. طيب يعني أنا قبل شوي أروح لأقسام الأقسام دكتورة اللي ذكرتها العلاجية, بس أبي أعرف ليش الجميع يعني يالس يحس أنه هذه الفترة مرض السرطان صاير منتشر ومتفشي بشكل يعني واسع وكبير, هل بسبب العوامل يلي أو اللايف ستايل المعين اللي نحن اليوم يالسين نعيشه وهذه السرعة, أم أنه ما له علاقة؟ يعني الحين صاير الصغير ينصاب قبل الكبير, يعني سابقا كان مثلا في عمر معين ممكن الشخص ينصاب بالسرطانات, ولكن الحين يعني صاير المرض متفشي بشكل وايد كبير, فإيش أسبابه يا ترى؟
1: هو طبعا هذه زيادة أعداد مرضى السرطان أو أعداد الإصابة هذه حقيقة ومش مجرد إحساس, يعني هو مش هي حقيقة وما فقط مرتبط بعمان, هي ظاهرة عالمية يعني في كل دول العالم. لكن يعني حتى الإحصائيات اللي موجودة معنا في السلطنة تبين أنه من 1996 لحد سنة 2019 كانت في زيادة في نسبة الإصابة بالسرطان بنسبة 23%, 50% زيادة في النساء و7% زيادة في الرجال. طبعا أسباب الزيادة متعددة وما أعتقد أنه يعني حد ممكن يحصرها كلها, لكن في أسباب رئيسية. طبعا السبب الأهم ممكن يكون شوية مفاجئ للناس هو أن الفرد العماني أصبح يعيش سنوات أطول. بشرح لك إيش معنى هذا الكلام. هو السرطان مرض متعلق بالعمر, يعني كل ما زاد عمر الإنسان كل ما زادت احتمالية إصابته بالسرطان.
0: جميل.
1: مستوى عمر الإنسان العماني عند الولادة قبل السبعينات كان منخفض, قبل النهضة المباركة كان تقريبا 40 أو أقل, هذا اللي هو متوسط عمر الإنسان المتوقع. الإحصائيات الحديثة 2026 تبين أن متوسط عمر العماني المتوقع عند الولادة هو فوق 80, فصار في طفرة كبيرة في متوسط العمر بسبب يعني دخول النظام الطب الحديث إلى عمان ووجود المستشفيات وتحسن القطاع الصحي بشكل كبير جدا. فهذا يؤدي لأنه في ناس تعيش سنوات أطول, ونحن نعرف من الأدلة العلمية ما يعني الدراسات اللي تمت خارج عمان أن أكثر الإصابات وأكثر الوفيات المتعلقة بالسرطان هي في الناس اللي فوق 60 سنة. فهذا واحد من الأسباب. في سبب آخر هو تحسن التشخيص. زمان الناس ما كانت تعرف, يعني واحد يجي حمى يعني ياخذ أدوية شعبية, مثلا نتكلم عن شخص مثلا في الثلاثينيات أو الأربعينيات يجي حمى شديدة وبعد يومين يتوفى وما ينعرف السبب. إنزين الحين نفس الشخص هذا ياخذوا إلى أقرب عيادة مركز صحي, يشوفوا أنه مثلا كريات الدم البيضاء ماله مرتفعة جدا, عنده لوكيميا حادة, ياخذوا بالإسعاف إلى أقرب مستشفى عشان ياخذ علاج فحالات التشخيص صارت اكثر. الحالات اللي كانت تمر مرور الكرام ما ينعرف ايش السبب الحين صارت تشخص. السبب الثالث اللي انت ذكرتي اللي هو تغير انماط الحياه. وهذا ما مرتبط فقط بعمان, هذا يعني موجود في الخليج ككل وكذلك الدول اللي شهدت طفرة اقتصادية في فترة بسيطة, يعني في فترة قصيرة, يعني صارت زادت السمنة, قلت الحركة, الأكل صار يعني أكثر نمط غربي, والنمط الغربي للغذاء مرتبط بالسرطان لأنه مشبع بالسعرات الحرارية. كذلك استهلاك التبغ عند فئات معينة من المجتمع زادت في السنوات الأخيرة. فكل هذه العوامل المجتمعة يعني رفعت أو تخلي عدد السرطان ترتفع بشكل يعني متزايد.
0: نعم. دكتور أيضا يعني قبل أطلع فاصل أنت ذكرت شغلة, قلت أنه نسبة تفشي مرض السرطان عند النساء أكثر من الرجال, يا ترى إيش يعني ليش ليش أكثر النساء من الرجال؟
1: هو الحقيقة ما أعتقد أن أحد يقدر يقول ليش بالضبط، لكن يعني اللي نعرفه أنه أكثر سرطانات شيوعا في عمان هو سرطان الثدي.
0: نعم.
1: إنزين، وأحد الأسباب الرئيسية لسرطان الثدي هو يعني زيادة هرمون الأستروجين في الجسم. وطبعا السمنة أتوقع نحن بنتكلم هذا في ضمن محاور أخرى، لكن يعني السمنة أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع مستوى هرمون الأستروجين في الجسم سواء للذكور أو الإناث. بس يعني السبب يعني المعين أو الرئيسي أنه ليش النساء أكثر من الرجال حاليا أنا ما عندي أي فكرة ليش يعني بالضبط.
0: طيب هل عملت دراسات مثلا عن السبب تحديدا؟
1: حسب علمي ما في دراسات يعني يعني استقصائية حول هذا الموضوع. قد تكون في دراسات قيد الـ يعني الحين في الموضوع قيد الدراسة، لكن مثل ما خبرتش يعني سرطان الثدي الأسباب الرئيسية ماله هو مثلا تعرض للأستروجين، تأخر مثلا سن الإنجاب، مثلا إذا المرأة يعني سن الإنجاب مثلا فوق 30 زادت احتمالية إصابة المرأة بسرطان الثدي. كذلك اللي هو البلوغ المبكر لأنه يعرض جسم المرأة للإستروجين لفترة أطول. كذلك حصول سن اليأس بشكل متأخر، هذا نفس الشيء يزيد احتمالية حصول سرطان الثدي. فالعوامل اللي تزيد مثلا عدم الرضاعة، نفس الشيء عدم الرضاعة يزيد احتمالية مالية حصول سرطان الثدي. فكل العوامل اللي تزيد هرمون الاستروجين في جسم المرأة يزيد احتمالية السرطان. لكن اني انا اقول لك سبب معين هذا هو السبب ليش في عمان زيادة 50%، ما اقدر اقول لك شيء.
0: نعم. يعني لكن هي هذه الاسباب بشكل عام يعني
1: في سرطان الثدي اللي هو اكثر سرطانات شيوعا عند النساء في عمان.
0: تمام. أكيد نحن مستمعينا راجع لكم، ولكن نروح وياكم إلى فاصل سريع وبعدها نعاود في لقاءنا اليوم.
2: كل الأسئلة.
3: كل الأسئلة.
2: كل الأسئلة. كل الأسئلة على هل أف أم.
3: كل الأسئلة. كل الأسئلة. خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي، ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
4: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: كل الأسئلة.
2: كل الأسئلة.
5: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
2: كل الأسئلة على هل أف أم.
3: كل الأسئلة.

0: حياكم الله بياكم مستمعينا وعودة لكم من جديد. دكتور يعني أنت وضحت حاجة أو ربطت بين موضوعين، ولكن أبيك شوي تشرح بشكل يعني بشكل أعمق ومبسط إيش العلاقة بين بين مرض السرطان وبين السمنة. هل يعني هناك ترابط أو يعني علاقة متعلقة بين المرضين مع بعض، إن إذا مثلا صار في سمنة معناته في سرطان؟
1: نعم طبعا، بس حبيت أعقب على الموضوع اللي تكلمنا عنه قبل ما نطلع الفاصل. طبعا الحمد لله نسبة وتناسب نحن في وضع أفضل بكثير من دول أخرى في من ناحية السرطان، حتى أفضل من دول مثل كندا، أمريكا، بريطانيا من ناحية نسب الإصابة بالسرطان. فعشان الناس بس تكون عندها فكرة أنه نحن لازلنا الحمد لله في السليم فيما يتعلق بالأرقام يعني.
0: الحمد لله.
1: بالنسبة لأسباب السرطان وعلاقة السمنة بالسرطان، طبعا في السرطان مظلة، هي كلمة يعني مثل ما قلش أمراض جلدية، أمراض الجلدية بالمئات، هي مش مرض واحد لكن تشترك في خواص معينة. سرطان نفس الشيء، هو يعني هي مظلة للكثير من الأمراض اللي تشترك في خواص معينة. أسبابها تختلف على حسب السرطان، طبعا بعض الأسباب قابلة للتغيير وبعض الأسباب غير قابلة للتغيير. إيش يعني عوامل قابلة للتغيير أو غير قابلة للتغيير؟ قلنا العمر، العمر شيء أنا ما أقدر أغيره، كل ما زاد عمري كل ما زادت احتمالية إصابتي بالسرطان، إنزين، فهذا عامل لا يمكن تغييره. كذلك الوراثة، إذا أنا ورثت مثلا جينات من أبوي أمي يعني هذا الجينات تزيد احتمالية الإصابة بالسرطان، أنا ما أقدر أني أنا أغير هذا، ما أقدر أتخلص من جيناتي. بس في أسباب قابلة للتغيير، إنزين، وأنت ذكرتي السمنة واحد من هذا الأسباب. الأكل نفس الشيء، يعني اللحوم الحمراء، اللحوم المصنعة زيادتها يعني، والنمط الغذاء الغربي، قلة الخضروات والفواكه، نفس الشيء الالتهابات، التهاب الكبد الوبائي مثلا، هذا ممكن احنا نعالجه أو نطعم ضده. جرثومة المعدة قابلة للعلاج. فهذه أسباب قابلة للتغيير، و40% من السرطانات متعلقة بالأسباب القابلة للتغيير، اللي الشخص ممكن يغير نمط حياته ويعني يقي نفسه من السرطان. نرجع لموضوع السمنة. السمنة يعني السمنة ممكن نفكر فيها كعضو زايد في الجسم، عضو يضخ سموم وهرمونات في الجسم، يعني ويضعف مناعة الجسم، وكذلك يسبب التهاب عام في الجسم. ما كل مرضى السمنة أو كل الأشخاص اللي مثلا وزنهم زائد بيصير معاهم سرطان، لكن السمنة معروفة أنها تزيد نسبة احتمالية حصول السرطان عند نسبة كبيرة من الناس. كيف السمنة تزيد السرطان؟ أول شيء ارتفاع مستوى هرمون الإنسولين. نحن نعرف أن هرمون الإنسولين هو الهرمون اللي ينظم السكر في الدم.
0: صحيح.
1: عند الأشخاص اللي عندهم وزن زائد وعندهم سمنة، هرمون الإنسولين يكون مرتفع جدا، وهرمون الإنسولين يحفز على تكاثر الخلايا، فتكاثر الخلايا بشكل كبير في الجسم هذا إلا ويؤدي إلى ظهور خلايا غير طبيعية. نفس الشيء السمنة تشجع أو الدهون نفسها تفرز هرمون الأستروجين. هرمون الأستروجين هو هرمون الأنوثة، يفرز بشكل طبيعي من المبايض عند النساء، لكن الدهون الخلايا الدهنية تنتج هذا الهرمون نفسه. ولذلك هذا الهرمون، وتذكر تكلمنا عن 50% زيادة في نسب الإصابة في النساء، خاصة الثدي والرحم، لأنه هذا الهرمون يحفز بطانة الرحم، إنزين، وتحفيز بطانة الرحم يؤدي إلى زيادة احتمالية الإصابة بسرطان الرحم، وكذلك مرتبط بسرطان الثدي. علاوة على ذلك السمنة تسبب التهاب عام في الجسم وتضعف مناعة الجسم، يعني الخلايا السرطانية عبارة عن خلايا غير طبيعية، خلايا البرنامج مالها أو البرمجة مالها مختلة، زين، فالمناعة تستطيع أن هي تتخلص من هذه الخلايا في بعض الأحيان. لكن إذا كانت أو كان الجهاز المناعي ضعيف ما يستطيع الجهاز المناعي أنه يتخلص من هذا الخلايا بشكل فعال. وفوق هذا يعني هذه الدهون هي مصدر طاقة للسرطان. يعني الدهون عبارة عن طاقة، لذلك لما نحن نسوي رياضة نحرق دهون، فالدهون الزايدة هذه ممكن نعتبرها كسماد للخلايا السرطانية. إذا ظهرت في الجسم عندها لا يعني إلى ما لا نهاية أن هي تستهلك هذه الطاقة وتنمو وتكبر. فلذلك يعني السمنة حتى في دراسات تبين أنه الواحد إذا قلل 10% من وزنه الزايد بيحمي نفسه من عدد كبير جدا من السرطانات. يعني إذا وزني 100 كيلو نقصت 10 كيلو هذا بيخفض احتمالية حصول السرطان. هذا سواء كان بالرياضة والحمية الغذائية أو حتى بالطرق الجراحية أو بالأدوية، وفي أدوية حق يعني حقنا الحين وفي جراحة تكميم وهذا. أيا كان يعني أهم شيء تخفيض الوزن يؤدي لتقليل احتمالية الإصابة بالسرطان.
0: جميل دكتور، كذلك يعني في حاجة كذا قلتها وشغلت تفكيري. اللي هو على صعيد اليوم الولادة عند النساء مثلا، هل تأخر الإنجاب من الممكن أيضا أن يعرض المرأة للإصابة بمرض السرطان؟
1: نعم، سرطان الثدي هو أحد سرطانات اللي هو يعني اللي قد يزيد بسبب تأخر الإنجاب.
0: نعم
1: أيوة. فكل ما كان في يعني زيادة في هرمون الأستروجين في الجسم، يعني اللي هو مثل ما قلنا تأخر سن الحيض، تقدم سن البلوغ، بعض الأحيان حتى استخدام الهرمونات اللي هي العلاج الهرموني، هذا ممكن نفس الشيء يزيد احتمالية الإصابة بسرطان الثدي.
0: نعم.
1: وهذا من ضمنها يعني وتأخر سن الإنجاب وكذلك عدم الرضاعة.
0: تمام. دكتور كذلك يعني بعض الأشخاص خلينا نقول يمكن شريحة جدا كبيرة، أول ما تقولهم مرض سرطان يتبادر إلى ذهنهم موت. يعني مرض السرطان مرتبط عندهم بالموت خلاص، أنه يعني شيء يعني من الممكن أنه يؤدي بحياة هذا الإنسان أنه يفني. فإيش السبب؟ يعني إيش سبب ارتباط السرطان بالموت مباشرة والهلع الكبير والذعر، على الرغم من أن نشوف أنه في علاجات الحمد لله وفي ناس يعني انصابوا بالمرض ورجعت شافون، ولكن لا تزال الفكرة إلى الآن يعني مخيفة عند كثير من الأفراد والأشخاص.
1: نعم. طبعا يعني هذا شيء للأسف شائع جدا، وما بس في عمان، يعني هذا الشيء شائع في كل العالم. يعني نحن نشوفه حتى في الأفلام والمسلسلات، وهذا he has cancer مثلا، وتبدأ الموسيقى الحزينة وكذا. فأنا أعتقد جزء كبير من هذا هو أنه يعني قلة الوعي، وكذلك يعني دور الإعلام والمسلسلات والأفلام هذا في تضخيم موضوع السرطان وتخويف الناس من السرطان. أنا يعني ما أريد أقلل من يعني من خطورة الموضوع، يعني هو سرطان بالفعل مرض خطير وإذا ما تعالج يؤدي إلى الوفاة. لكن يعني مثل ما قلت لش، سرطان مجرد كلمة تشمل عشرات بل قد يكون مئات الأمراض المختلفة اللي تندرج تحت نفس النطاق. يعني في سرطانات كثيرة تتعالج بالنسب نجاح قريبة من 100%، يعني ناس تعيش عشرات السنين متشافية، وعندنا حالات كثيرة في المستشفيات التابع من عشرات السنين ما عندها سرطان، مجرد متابعات يعني. وفي فئة من الناس اللي ما يتشافوا لكن يكون السرطان معاهم مثل مرض مزمن، يعني مثل السكري مثل الضغط، عايشين متعايشين مع عايشين حياتهم لأنه يصبح كمرض مزمن. يعني يأخذ مثلا دواء معين شهريا أو كل كم فترة، حبوب أو حقن، إنزين ويراجع يعملوا بعض الفحوصات ويرجع يعيش حياته الطبيعية مثل أي مريض بمرض مزمن. إنزين طبعا في نسبة يعني نسبة من المرضى اللي يعني يتفاقم عندهم المرض ويكون يعني أكثر شراسة، إنزين ويؤدي إلى المضاعفات وكذلك الوفاة. لكن يعني من يعني استطيع اقول لك يعني مثلا من ناحيه الاشعاع 50% تقريبا من مرضى المرضى اللي ياخذوا العلاج الاشعاعي يتماثلوا بالشفاء الى الشفاء تماما، يعني ما يرجع معهم المرض تماما 50-60%. وفي نفس الشيء هذا بالنسبه للجراحه، يعني في كثير من المرضى استئصال الاورام اللي معهم يؤدي للشفاء التام. فهو أنا أعتقد يعني هذا الخوف جاي من الإعلام، من المسلسلات، من الأفلام، والمعلومات اللي غير صحيحة اللي عن السرطان يعني بشكل عام.
0: نعم أكيد مكملين في هذا الحوار، نطلع فاصل مستمعين وبعدها راجع لكم من جديد.
2: كل الأسئلة
3: كل الأسئلة
2: كل الأسئلة على هل أف أم
3: كل الأسئلة
2: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل. إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
3: شارك أكثر واحصل على المزيد مع بنك مسقط، مع أصالة للأعمال المصرفية المميزة والجوهر للأعمال المصرفية الحصرية. ادعوا أفراد عائلتك وأصدقائك واستمتعوا معا بنقاط مكافآت حصرية. شارك أكثر واحصل على المزيد. ابدأ اليوم. تطبق الشروط والأحكام. تفضل بزيارة موقعنا www.bankmuscat.om.
4: السلام عليكم يا جماعة، ما تردوا عليها؟ أنا دليكم بقطع عنكم الواي فاي.
5: با لا تقفل، أنا في نص الجيم.
6: بابا عندي ميتينج أونلاين.
7: تكفى يا تاجراسي، عندي مكالمة مهمة.
4: طول اليوم حد يسمعني، بس ما شاء الله من قلت واي فاي توحدت العائلة.
8: لأن في البيت الكل يعتمد عليه، اختر خدمة منزلي فايبر أو 5G من أريدو واستمتع بالإنترنت بكل زاوية في بيتك.
4: دعم لحي ألي من تنادي، بروح أضرب لي فنجان قهوة.
8: اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
3: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
9: هلا أف أم، هذه حالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع فرص تشكل الضباب آخر الليل والصباح الباكر، وصحو بوجه عام على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، في احتمال لتشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب.
3: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر سلام air.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.

0: أغاني على العود في فرداش مع نبراس الملاهي كل ثلاثاء الساعة 10 المساء على هلا اف ام.
1: كل الأسئلة. كل الأسئلة.
2: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
3: كل الأسئلة على هلا اف ام.
4: كل الأسئلة.

0: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله بياكم، وايضا مستمرين ومكملين معاكم في الدقائق الاخيره من عمر ساعتنا الاولى، واكيد بعدها وياكم في ساعتنا الثانيه. طبعا تناقشنا كثير انا ودكتور تحت الهواء، ولكن يعني لربما الدكتور برجع اقول شوي على الهواء على اللي تناقشنا، انه احيانا يعني بينكم انتم كدكاتره وبين المريض هناك تنشئ علاقه.
1: صحيح.
0: فلما يعني طول فتره العلاج انتم مع مساندينا يعني دايرين بالكم عليه وفجاه تفقدونه، كيف يعني هل يكون تأثركم جدا كبير؟ كيف تتخطون علشانكم تروحون لي يعني تشوفون مرضى آخرين غيره؟
1: طبعا هو سؤال صعب يعني، لأنه الموضوع ما سهل. يعني الناس تعتقد أنه يعني الواحد يتعود وخلاص، يعني ما يحس بشيء، خلاص هذا بالنسبة له شغل ويسويه، لكن في الحقيقة يعني الواحد يتأثر، لكن يعني درجة التأثر تختلف، لأن الشخص يتعرض لهذا الشيء بشكل متكرر، حتى التأثر يعني يكون بشكل مختلف عن الناس الثانيين. ولطالما يعني في كانوا عندي مرضى مثلا كنت سواء في التدريب أو في أثناء عملي يعني كاستشاري، مثلا إذا رجع له المرض أو صارت حالة وفاة وكذا، يعني داخليا أحزن يعني كثير، خاصة أن يعني مرضى السرطان وأطباء السرطان تنشأ بينهم علاقة طويلة الأمد، يعني تكون تمتد على مدى سنوات وعقود أحيانا. لكن يعني هي مسألة وقت يعني، والتعرض كل ما العامل في القطاع الصحي تعرض لموقف معين بشكل متكرر كل ما أصبح أكثر صلابة في مواجهة الموضوع، وكل ما يعني قل الحزن، لكن قل تأثير الموضوع خارجيا على الشخص. نعم. يعني بحيث أنه يعني يعني ما تظهر عليه المشاعر أمام الآخرين. لكن هذا ما أيان لا يعني أبدا أن الشخص في هذا المجال لا يتأثر لما يكون في حالة وفاة أو رجوع للمرض وكذا يعني.
0: نعم. يمكن هذه دكتور أغلب يعني كذا علامات الاستفهام يلي تراودنا، أنه والله الدكاترة ما يتأثر إن يشوفون حالات وفاة وناس مريضة وطيح قدامهم، ف يعني لو شخص آخر يشوف يعني ما معايش المستشفيات والمرضى يمكن أكيد في ساعتها من ممكن حتى أنه ينهار. فلما الشخص يشوف تبارك الرحمن يعني صلابتكم وأنها يعني ما شاء الله مكملين، فالبعض يستغرب يقولنا فعليا ذي لما يحسون ما عندهم مشاعر ما يتأثرون؟ ولكن هو لابد من أن التأثر يعني يصير، بس أنه أنتم ما شاء الله تتخطوا بحكم أنه خلاص يعني شايفين كثير. مر عليكم
1: كثير. وأول أنه ما تظهر المشاعر أمام الناس، لأنه يعني المريض ينظر إلى الطبيب أو الممرض أو الشخص في القطاع الطبي يعني شخص هو يستند عليه. إنزين، إذا أنا أبديت تأثر أمام المريض مهما كنت متأثر ومهما كنت حزين أو متضايق، إذا أنا جلست أبدي هذا التأثر ما بالك بالمريض اللي أمامي وش بيحس يعني. فأنا بس أحكي لك قصة، أنا لما كنت في صارت لي يعني كنت متدرب في كندا في قسم أورام الأطفال يعني، كنت شغال مع استشارية، فكنا دائما نحن نروح نسوي شيء نسميه راوند، يعني نمر على المرضى ونشوف إيش اللي استجد مع المرضى. زين، فكان عندنا يعني جزء من الراوند هذا نمر على المرضى اللي هم قريبين الوفاة، الأطفال اللي خلاص السرطان معاهم متقدم، يكونوا خلاص يعني قريبين الوفاة ويطلبوا أمنية ويحققوا لهم الأمنية. مثلا أنا أريد يسأل الطفل إذا يريد يلتقي بلاعب كرة سلة أو مثلا يريد يروح ديزني مثلا أو شيء من هذا القبيل. فأتذكر أنه يعني في كانت يعني جابوا لنا طفلة زين من ضمن الأطفال اللي كانوا مرقدين، وكنا نحن هناك ويعني الممرضات غنيوا لها وكذا. بس كنت أنا مع الاستشارية زين، وكان الموضوع محزن شوية، فالاستشارية كانت عادي يعني كذا وتبتسم وتضحك وتحضن الطفلة وكذا، وبعدين رحنا ندخل الملاحظات في الكمبيوتر يعني زين. فأول ما دخلنا الغرفة سكرت الباب وقامت صيح لمدة تقريبا 10 دقائق زين. يعني أنا حتى ما عرفت كيف أتصرف حقيقة يعني، لكن الموضوع كان محزن جدا يعني. أنا بنفسي كنت حزين، لكن هي الاستشارية كانت لو تشوفيها خارج لما كانت مع المريض ومع الأهل تقولي يا الدكتور ما يعني عادي كأنه فرحانة وكذا، ويعني تحاول تحسس الطفلة أنه يعني أنه حصلت أمنيتها يعني. بس لما دخلنا الغرفة قامت صيح لمدة 10 دقائق يعني. فهذا يعني يلغي فكرة أنه الناس اللي في هذا المجال ما عندهم مشاعر أو ما يحسوا، يحسوا لكن ما يظهروا أمام المرضى.
0: صحيح، وخصوصا يعني إذا راح نتكلم أنه عن على صعيد النساء فشوي عندهن يعني المشاعر أكثر تطغى، فالموضوع جدا صعب يعني. أنه أطفال صغار وما أدري يعني الموضوع يعني أنه يحس الخاطر، أحس أنه شيء كذا ما أدري. المهم نحن بروح السؤال الثاني.
1: تمام. شاء الله.
0: طيب دكتور، يعني في أثناء الإعداد أنا كنت في مرة من المرات طالعة وكنت ياس أسمع بودكاست في السيارة، فكنت ياس أدون بعض الملاحظات، وحتى اقترحتها عليك أنه في حاجة أو يعني هذا العلاج من سنين وبنين، يمكن حتى قبل لا يتطور معانا الطب يعني ويوصل لهذه المراحل، اللي هو العلاج بالكي أو العلاج بالوسم وارتباطه أيضا بالسرطان. خبرني اشرح لي ما إذا كان هناك ارتباط بين الموضوعين، لأن لا زال إلى الآن هذا العلاج يستخدم من قبل البعض.
1: نعم. شوفي، هو طبعا أنا هذا السؤال يجيني دائما في العيادة زين، وخاصة يعني المرضى بعد ما يكملوا علاجهم يجوا يسألوني دكتور كيف عادي أوسم زين. فأنا دائما الشيء اللي أنا ما ضمن اختصاصي دائما أكون صادق مع المريض، أقول أنا ما عندي معلومات كافية أني أنا أقول لك أن هذا الشيء بيفيدك أو أن هذا الشيء بيضرك انزين. لكن انا بحثت في موضوع الوسم وعلاقته بالسرطان في حالات فردية موجودة في بعض الدراسات العلمية تقول انه ممكن استخدام الوسم ينقل خلية سرطانية او يسبب انتشارها، لكن الحقيقة يعني بشكل علمي لا يوجد ارتباط وثيق بين حصول السرطان وبين الوسم. يعني الوسم لا يسبب السرطان في حالة استثنائية واحدة، إن الحرق بشكل عام يعني إذا الشخص مثلا تعرض للحرق سواء حرق يعني في حريق أو وسم أو شيء، في احتمالية ظهور بعد 20-30 سنة نوع من أنواع سرطان الجلد زين. هذا مرضى الحروق، يصير عند مرضى الحروق نوع من أنواع سرطان الجلد يسميه مرجولنز ألسر زين، قرحة مرجولن.
0: دكتور لو قاطعك بالخير، أي نوع يعني أي نوع حروقات؟
1: أي حروق نار، نار نار يعني حرق الجلد يعني احتراق،
0: بس بأي شيء كان
1: بأي
0: يعني
1: شكل
0: حتى
1: كان
0: الزيوت،
1: حتى الزيوت احتراق. أوكي. يعني احتراق الجلد. تمام. يؤدي إلى ظهور ندبة في المكان، هذا المكان يتحول إلى ندبة.
0: أي.
1: وبعد فترة طويلة يبدأ يصير في تقرح، هذا التقرح يكون يعني يؤدي إلى ظهور سرطان من نوع من أنواع سرطان الجلد يسميه قرحة مرجولن. فهذا الشيء الوحيد اللي أنا أقدر أقول أنه ممكن يكون في ارتباط بين الوسم وبين هذا، لكن حقيقة ما في دراسات كبيرة تبين أن الوسم يسبب سرطان أو أنه يشفي من السرطان. طبعا هذا ما في دليل على ذلك أبدا أنه الوسم يشفي من السرطان. الوسم ممكن يؤدي إلى أشياء أخرى، نتائج أخرى. أولا شيء اللي هو التهابات إنزين، لأنه أنا الحين الجلد عبارة عن حاجز، وحرق الجلد يكسر هذا الحاجز، فهذا ممكن يؤدي إلى التهابات. استخدام المواد على أكثر من شخص ممكن ينقل التهابات من شخص إلى شخص. يعني التشوهات نفس الشيء ممكن تؤدي للتشوهات. ويعني ناهيك انه يعني في بعض الحالات يعني يستخدموها في الاطفال, فهذا الشيء يعني جدا صحيح. محزن يعني انه الطفل يتعرض للكي. لكن من ناحية السرطان حقيقة ما في ربط يعني لا بالشفاء ولا بالإصابة, إلا بالحالة الاستثنائية اللي ذكرتك إياها اللي هو بعد سنوات 20-30 سنة ممكن يصير في قرحة مرجونا.
0: هذا أيوة. واضح. مستمعينا نروح وياكم لساعتنا الثانية وبعدها راجعين لكم, خلكم تبتين الموجة على 102.7 على هلا فأم.
2: كل الأسئلة
3: كل الأسئلة
2: كل الأسئلة كل الأسئلة على هل أف أم.
3: كل الأسئلة
4: مع بداية عام دراسي جديد, اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجانا. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.
5: كل بيت له حكاية, وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك, أو انتقالك لمنزل أكبر, أو اختيارك لعقار فاخر, تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية, وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط, أفضل كل يوم.

0: كل الأسئلة. كل الأسئلة.
1: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
2: كل الأسئلة على هل أف أم.
0: كل الأسئلة.

0: حياكم الله مسهلا مستمعينا وعودة لكم من جديد. لكل اللي شاركنا الاستماع في هذه الساعة خلوني أعرفكم بضيفي الدكتور مصطفى البلوشي استشاري علاج الأورام بالإشعاع وزراعة البذور المشعة بالمدينة الطبية. دكتور زراعة البذور المشعة إيش يعني هذا؟
1: في علاج الإشعاع أو العلاج بالإشعاع طبعا نحن نستخدم إشعاع عالي الطاقة. زين طبعا الإشعاع لو نتذكر من العلوم

0: اللي هو التخصص الفرعي يسمى بالعلاج الكثبي أو العلاج بالبذور المشعة وبالإشعاع الداخلي. هنا نحن ما نوجه الجهاز على المريض ونعالجه من برا إلى داخل. جراحيا أدخل مواد مشعة داخل السرطان أو حطها قريب من السرطان بحيث أنه أعطي جرعة مكثفة ومعززة للمرض. فهو طبعا التعبير الأصح هو العلاج الكثبي، إنزين، لأنه يكون علاج عن كثب، إنزين، أجيب المادة المشعة قريب من منطقة العلاج. هو علاج يستخدم في السرطانات النسائية، عنق الرحم، سرطان الرحم. الحقيقة سرطان عنق الرحم العلاج المتقدم، العلاج ما يكون كامل إلا بإضافة العلاج هذا، العلاج الكثبي والإشعاع الداخلي وزراعة البذور المشعة. كذلك نستخدمه في سرطانات الجلد لأنه يعطي نتائج تجميلية أفضل من بعض الأحيان من الجراحة والإشعاع الخارجي.
1: نعم.
0: نستخدمه في علاج سرطان البروستات. في يعني في عدد كبير من الحالات. فهذا الفرق بينهم. الإشعاع الخارجي يعطى من برا عن طريق جهاز كبير مثل الأشعة المقطعية. الإشعاع الداخلي الدكتور جراحيا يدخل المادة المشعة داخل المريض.
1: واضح. طيب دكتور، انتقل معك لشيء آخر واللي هو فيروس الورم الحليم البشري. إيش هو هذا؟ اشرح لي.
0: طيب، فيروس الورم الحليمي فيروس، إنزين، مثله مثل فيروس الزكام، مثله مثل فيروسات اللي تسبب النزلات المعوية، مثله مثل فيروس نقص المناعة المكتسب. فهو يعني فيروس منتشر في المجتمع، إنزين، منتشر جدا، ومنه عدة أنواع، يعني تقريبا عشرات الأنواع من هذا الفيروس، بعضها مسرطن وبعضها غير مسرطن. وشايع جدا لدرجة أنه يعني أنا أتوقع ما في حد ما جاته ثآليل. هذه ثآليل
1: أي اللي تطلع كذا،
0: اللي تطلع وتشيلها وتطلع يشيلها وتطلع وتطلع، وتحتاج أحيانا للكي أو التبريد بالتجميد يعني عشان تخوز. هذه سببها فيروس الورم الحليمي، لكن في عدة أنواع منها. نوع 6 و11 هذه اللي تسبب الثآليل. نوع الأنواع المسرطنة غير، يعني أكثرها شيوعا هي 16 و18، وفي أنواع أخرى. طبعا هذا الفيروس ينتقل بطرق مختلفة. طبعا أحد طرق الانتقال خاصة هذا الفيروسات مال الثآليل هو اللمس، يعني أنا ألمس شخص مثلا عنده هذا الفيروس ممكن ينتقل، أو ألمس مكان معين المكان هذا ملوث بالفيروس ممكن ينتقل إليه.
1: تمام.
0: ممكن ينتقل من الأم للجنين. ممكن ينتقل عن طريق الأدوات الطبية الملوثة. وأحد الأسباب الرئيسية كذلك الانتقال هو الاتصال الجنسي. هذا الفيروس إذا أصاب الشخص 90% من الناس يتخلصوا من الفيروس بنفسهم خلال 2 سنين. 90% من الناس إذا أصيبوا بهذا الفيروس سواء المسرطن وغير المسرطن يتخلصوا منه، جهازهم المناعي يتخلص منه خلال 2 سنين. زين. لكن نسبة بسيطة من الناس يبقى الفيروس معاهم ساكت، ما يسبب أي مشاكل، ما يسبب أي أعراض. تمر السنين، عشرات السنين، وبعدين يبدأ يسوي تغييرات في عنق الرحم، يسوي تغييرات في الحنجرة، وهذا التغييرات تصير سرطان بعدين. الآن في تطعيم تحصين ضد فيروس الورم الحليمي، وهذا التطعيم يقي من هذا الفيروس بنسبة 90%. يعني إذا أخذت الفيروس بقدر أحمي نفسي سواء لمست أو أي طريقة كانت، أحمي نفسي بنسبة 90%. وموجود من عشرات السنين واستخدموه ملايين الناس، وكان موجود حتى في الدول المجاورة من عشرات السنين، وفي كانت ناس تروح من عمان إلى الدول المجاورة عشان تأخذ هذا التطعيم، وغالي فوق 80 ريال بسبب فائدته، يعني لأنه يقي من السرطان، سرطان عنق الرحم. لدرجة أنه في دراسة حديثة تمت في بريطانيا، نسبة الإصابة بسرطان عنق الرحم في النساء اللي أقل من 30 سنة في بريطانيا 0%.

0: والسبب التحصين باستخدام تطعيم اللي هو تطعيم فيروس الورم الحليمي. طبعا الجهات المعنية في عمان جزاها الله خير درست الموضوع, قاست المنافع والمضار, وكانت في ورش عمل ودرسوا الموضوع باستفاضة, وتم طرح هذا التطعيم ضمن تطعيمات المدارس. فالآن هذا التطعيم متوفر للمواطنين اللي يريد يطعم أبنائه. طبعا هو يكون فعال أكثر إذا تم التطعيم عند الأطفال 9-14 سنة, يعني في المدرسة يكون جرعتين ضمن التطعيمات اللي يعطوا إياها في المدرسة, ولأنه فعاليته تكون في أكثر شيء في هذا المرحلة العمرية. بس ممكن يعطى حتى سن يعني 26, وبعض الدراسات تقول حتى أكثر من 26 ممكن يأخذوا هذا التطعيم. ف يعني هو موجود الآن, يعني متوفر في عمان
1: للي يعني وده أيضا يروح يأخذ هذا التطعيم. فقط حق النساء دكتور؟
0: لا, هذا للجنسين, التطعيم هذا للجنسين يكون.
1: أيوه. يعني موجود في مستشفياتنا اللي وده يروح يعني,
0: وتطعيمات المدارس. أيوة.
1: وتطعيمات المدارس. أيوة. هل من ممكن كذلك دكتور انه يعني يعطى للأطفال حديثي الولادة؟
0: هو يعطى بالعادة في بسن يعني سن 9-14 سنة. أيوة. ما يعطى ضمن تطعيمات الولادة.
1: تمام. طيب دكتور, يعني البعض يقول انه اليوم كيف من الممكن ان الشخص يعني لازم يروح يفحص, أو هل هناك آثار مثلا تظهر على الشخص تحسسه أو تعطيه شعور أنه روح افحص من ممكن أنه يعني تكون مثلا مصاب أو متعرض لمرض السرطان, بحيث أنه البعض يقولك أنه يعني توغل المرض في هذا الشخص لأنه يعني ما يفحص مبكر. طيب هو ما حس بشيء, يعني ما كان في شعور, ما كان في إحساس, ما كان في ألم في مكان معين, فيصير أنه تترتب علينا علاجات مثلا بدل يكون علاج خفيف لا يروح للعلاج الأثقل لأنه ما فحص. يعني مع طفرة التسارع اللي اليوم نحن جالسين نعيشها واللايف ستايل السريع جدا والمتسارع, هل هناك يعني وقت معين لازم الشخص يروح يفحص عن مرض السرطان ولا لا؟
0: نعم. طبعا سؤال مهم جدا. الفحص المبكر بتعريف الفحص المبكر أني أنا أفحص مبكر بدون وجود أعراض. إذا عندي أعراض أروح أفحص, هذا ما يعني فحص مبكر, هذا فحص لعرض. أي. أنا صار معي عرض رايح أفحص. الفحص المبكر هو يعني برنامج معد مبني على أدلة علمية أنه الفحص ضد هذا السرطان خلال هذه الفترة العمرية المعينة ممكن يؤدي إلى التقاط المرض في فترة مبكرة, وبالتالي علاج المرض حتى لا يتفاقم. زين. في دراسة كبيرة نشرت في مجلة جامعة, مجلة جامعة أحد أشهر المجلات الطبية المحكمة, بينت أنه من 1975 إلى 2020 استخدام الفحص المبكر وكذلك التطعيمات وتغيير أنماط الحياة ساهم في تفادي 5-6 مليون وفاة من 1975 إلى 2020 عالميا بسبب هذا الفحص المبكر وكذلك تغيير أنماط الحياة. الفحص المبكر موجود ومثبت لخمس سرطانات. زين. سرطان الثدي, سرطان القولون, سرطان عنق الرحم, سرطان الرئة للمدخنين, وسرطان البروستات, ولو أنه سرطان البروستات في جدل حول فعالية الفحص المبكر فيه. فكل سرطان من هذه السرطانات موجود فحص مبكر. مين اللي مفروض يفحص؟ كل حد. هو يعني فحص مبكر من اسمه أنه يعني أنا أروح أفحص قبل ما, طبعا هو يكون يعني الثدي يكون للإناث, عنق الرحم يكون للإناث فقط, بس مثلا القولون يكون للجميع, البروستات يكون للذكور. زين. كل النساء مفروضا. زين. هو طبعا تختلف على حسب التوصيات العالمية, يعني أمريكية ولا الكندية ولا المحلية, مثلا ابتداء من سن 40 إلى سن 74 مفروضا الحرمة تعمل فحص ثدي بالسونار وكذلك بالمامو كل سنتين. هذا يعني موجود أوتوماتيكيا المفروض يكون. والحمد لله عندنا نحن في عمان برامج فحص مبكر, وحاليا الحقيقة نحن هذا الأسبوع واليوم ورش العمل أتوقع بتنتهي في يعني مبادرة من مختلف الجهات الحكومية, وأتوقع تم تغطية هذا الموضوع عن طريق هلا أفهم والمحطات الإعلامية عن استحداث وتوسعة برامج الفحص المبكر في عمان للمواطنين, بحيث أنه يعني يكون يعني برنامج موجود. وهذا ورش العمل أعتقد اختتمت اليوم يعني, بس التوصيات بتجي إن شاء الله بعدين. أنا ما ضمن ورش العمل واللجان هذه, لكن اللي عرفوا أنه يعني في عمل قائم على قدم وساق في هذا الموضوع. فجوابا على سؤالك, الفحص المبكر للجميع, يعني مثلا فحص عنق الرحم النساء من المتزوجات من سن 30 فوق مفروض يعملوا مسحة عنق الرحم كل 3 سنوات. انزين القولون من سن 45 وفوق لازم يعملوا منظار كل 10 سنوات أو يعملوا فحص البراز, يعني البروستات اللي هو يكون فحص الدم PSA. بالنسبة للمدخنين اللي هم المدخنين زيادة عن 20 سنة يعملونهم أشعة مقطعية للرئة. فهذا المثبتة أنها تقي الناس, يعني تقلل نسب الوفاة وكذلك تزيد احتمالية نجاح العلاج إذا تم اكتشاف سرطان.
1: الحين يعني دكتور, أنت قلت حاجة في البداية وأنا كذا شوي استغربت الموضوع, بس بعدين مع الشرح فهمت أن دائما يقولون أن الأوليين أعمارهم أطول أو عمرهم أطول من الجيل الحالي, لأن الجيل قبل كان كل شيء صحي, ما في عندهم صحيح. يعني أكل مثلا معلب أو أمور أخرى أو إشعاع أو ولكن الفرق بيني وبينهم أن صحيح يمكن في عادات جدا سيئة مكتسبة في هذا الوقت, ولكن العلاج عندنا متطور بشكل أكبر, ومن الممكن كذلك يعني اكتشاف الأمراض في وقت مبكر. فيمكن هذا الفرق, متوسط العمر الحين صار أعلى عن قبل.
0: صحيح بالفعل. وكذلك كان غياب الطب الحديث يعني في قبل النهضة المباركة يعني. طبعا هو في دائما في مغالطة أنه نحن نفكر دائما بالناس اللي عايشت النهضة. ترى اللي عاش قبل النهضة إنزين وعايش النهضة المباركة وعاش إلى اليوم, هذا شخص استفاد من مكتسبات النهضة. صح هو شاف المستشفيات الجديدة وبدأ مثل أجدادنا, يعني أجدادنا عاشوا سنوات طويلة الحمد لله, يعني ويعني لأنهم استفادوا من النظام الطبي اللي جاء بعد سنة 70 يعني. بس فعليا متوسط العمر قبل يعني في 30s, 40s والخمسينيات كان أقل بكثير من الحين. وهذا ما بس في عمان يعني, هو حقيقة كان في دول العالم بشكل عام يعني بسبب الطب ما كان متطور يعني.
1: صحيح. جميل. إذا مستمعين نروح وياكم إلى فاصل ونرجع نكمل من جديد.
2: كل الأسئلة على هل أف أم. كل الأسئلة. ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية, لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر

0: لحمة؟ فكر بعد يوم طويل براحة بيتك ولحمة العيلة مع الأثاث الراقي اللي يفتح النفس. اسمعنا من 8 ل 9 الصباح في صباحكم عماني برعاية فان هوم. في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
1: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
2: أخبار الشرق الأوسط.
3: وزارة الخارجية الإيرانية تعلن التواصل مع واشنطن عبر وسيط قطري لنقل شروطها لإنهاء الحرب، وفي مقدمتها وقف الأعمال العدائية والحصار البحري والإفراج عن الأصول الإيرانية. قيود جوية على إيران إثر العقوبات الأمريكية الجديدة، إذ أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية إلغاء رحلاتها إلى بغداد ومسقط مع استمرار بقية رحلاتها الدولية، بالتزامن مع إعلان أذربيجان تعليق الرحلات الجوية مع طهران. مقتل فلسطينيين اثنين في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة، والجيش الإسرائيلي يقول إن الغارة استهدفت مسؤولا ماليا في حركة حماس. شاهد عيان.
4: منطقة مليئة بالنازحين، الجميع يعرف أنها منطقة إنسانية.
3: الحوثيون يعلنون ما وصفوه بضربات دامية نسبوها إلى السعودية استهدفت مدينة المخا ومحافظة الجوف، بالتزامن مع اشتداد المواجهات في تعز بين السعي الحوثي للتمدد ومحاولة القوات الحكومية تأمين باب المندب.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: واشنطن ترفض منح البرهان تأشيرة دخول للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة. الناخبون في المغرب يدلون بأصواتهم في انتخابات تشريعية لتشكيل الحكومة المقبلة. مواطن مغربي:
5: كل مغربي خصو ضروري يمشي ينتخب ويدير الصوت ديالو يدلي به للشخص المناسب.
3: بدء إضراب عمال نقل المحروقات في تونس إثر تعثر المفاوضات بشأن مطالبهم المادية والمهنية، والاتحاد العام التونسي للشغل يتعهد بتأمين إمدادات الأكسجين للمستشفيات. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
1: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
6: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.
7: كل الأسئلة.
8: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
9: كل الأسئلة على هلا أف أم.
10: كل الأسئلة.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله بياكم ورجعنا لكم من جديد. أنا يعني أتمنى صراحة بعد يعني بعد هذا الكلام وبعد يعني تطمينك لنا دكتور وأيضا للمستمع الكريم حول ماهية مرض السرطان وتوفر العلاجات يلي اليوم من شأنها أنه يعني خلينا نقول أنها تشفي الشخص 100% من مرض السرطان، وشوي يعني نكسر حاجز الخوف من المرض وما نربطه ربط تام بالموت. وفي الأول والأخير صحيح يمكن نحن نسمع بكثير أشخاص أنه يعني توفاهم الله بسبة المرض، يمكن لأنه راح لمراحل جدا يعني خلاص متأخرة، خصوصا دكتور يعني في الآونة الأخيرة صرنا نسمع ارتباط مرض السرطان بالحالة النفسية، أن حالتك النفسية لربما تكون هي نص العلاج أساسا. فما مدى صحة هذا يعني هذا الكلام وارتباطه بمرض السرطان، يعني الحالة النفسية بمرض السرطان؟
1: الحالة النفسية طبعا مهمة جدا يعني للمريض، بدرجة أكبر التزام المريض بالعلاج. يعني إذا المريض مثلا حالته النفسية سيئة لدرجة أنه مثلا يعني ما يجي ياخذ العلاج وما يلتزم بالمواعيد، طبعا هذا 100% بيأثر على نسبة نجاح العلاج. زين، لكن علاج الأورام في هذا الزمن في هذا الوقت عبارة عن منظومة متكاملة. إنزين، نحن في المدينة الطبية الجامعية ننظر إلى المريض كمنظومة متكاملة، لذلك يعني كل فريق من فرق علاج الأورام ما فقط دكتور وممرض، لا، في دكتور، في ممرض، في طبيب نفسي، في أخصائي نفسي، يعني اللي هو الأخصائي غير عن الطبيب النفسي، الطبيب هو اللي يوصف الأدوية، الأخصائي اللي يعالج المريض، أخصائي علاج طبيعي، أخصائي مهني. فمثل ما تفضلتي الجانب النفسي مهم جدا للمريض، لكن في عندنا سبل وأشياء متاحة للمريض أنه هو يستفيد خدمات يستفيد منها من ناحية الجانب النفسي. طبعا نحن عندنا شيء شائع جدا انا ما شفته الحقيقه في الخارج، انزين ما عايشته يعني في الخارج، هو انه دائما يعني لما قبل ما يجي المريض، خاصه اذا كان المريض كبير في السن، يجي اهله قبل ما يدخل المريض يخبروني دكتور الوالد او الوالده ما تعرف انه عندها تشخيص سرطان، فرجاء يعني ما تخبروا المريض انه عنده سرطان وكذا. فهذا طبعا انا اتفهم هذا الشيء، طبعا من حق المريض انه يعرف تشخيصه 100%، لكن انا اتفهم هذا الشيء انه هذا خوف الناس من يعني خوف الاهل من تاثير الخبر على المريض. انزين، لكن الحقيقه انه يعني تاثير معرفه التشخيص أقل من تأثير أني أنا ما أعرف وش عندي، لكن أخذ علاج كيماوي يؤدي إلى آثار جانبية كثيرة وتساقط شعر وغثيان وكذا. زين، ففي كثير من الناس يجي يقولوا لي أنا مخبرين يعني أنا مخبر أمي ولا أختي ولا زوجتي أن عندها لحمية بس. طيب أنا عالج اللحمية بالإشعاع، والإشعاع يسبب مشاكل تقرحات، يعني حتى المريض يشكك في الموضوع يعني. فلكن الحمد لله رب العالمين، نحن كمجتمع يعني مجتمع اجتماعي، بمعنى أنه كل فرد في المجتمع يهتم في غيره. زين، كل يعني مثلا اليوم إذا أنا لا سمح الله تشخص بالسرطان، يعني كل فرد من أفراد عائلتي بيكون معاي، ويكون أول واحد يعني يأخذني إلى المواعيد ويسأل الطبيب وأحيانا يضارب الطبيب.
0: صحيح.
1: على عكس المجتمعات الفردية في الخارج يعني. زين، يعني حتى أذكر لك قصة، أنا كنت في فترة من الفترات اشتغلت، كان جزء من الدراسة أنه نشتغل في مثل المستشفى يسميه هوسبس. هذا المكان اللي فيه المرضى اللي مختلف الأسباب، ما مش سرطان فقط، أي مرض اللي متوقع أنه يعيشوا أقل من 3 أشهر يعني. فأتذكر أنه كان واحد من المرضى اللي نمر عليهم، زين، كان دائما يبغى يشوف أخته. زين كان دائما يقول ان تصرف اختي تصرف اختي. واتذكر انه نحن كانت عندنا اخصائيه اجتماعيه يعني, واتذكر من ضمن النقاش في يوم من الايام قالت الاخصائيه الاجتماعيه انه we called his sister but she said call me back when he's dead. يعني ترجمة الجملة انه يعني اتصلوا بي لما اخوي يتوفى. زين ما اريد اعرف انه ما ابغى اجي المستشفى وازوره كذا. فالحمد لله رب العالمين نحن من ناحية النفسية يعني كمجتمع في دعم من ناحية العائلة, وكذلك وجود الإمكانيات هذه اللي موجودة معانا في المستشفيات من الدعم النفسي. فالحمد لله رب العالمين.
0: يا والله إن الحمد لله رب العالمين, يعني هذا الترابط الأسري. وحتى اليوم دكتور ما فقط على صعيد الأسرة, اليوم حتى كمجتمع تلاقيهم يعني يساندون العائلة هذه, الجيران, الناس اللي حولهم كلهم فعليا يكونون يعني مساندين. لكن دكتور أنا قبل يعني لأروح معاك للختام, أنت ذكرت أنه في 3 أنواع علاجية للسرطان اللي هو جراحة وكيماوي وإشعاعي. متى تروحون للجراحة ومتى تروحون للكيماوي ومتى تروحون للإشعاعي؟
1: سؤال ممتاز جدا. طبعا يعتمد على السرطان, يعتمد على مرحلة العلاج, ويعتمد على نقاش الفريق. إنزين, فعلى سبيل المثال يعني إذا جاتني حالة سرطان عنق الرحم مثلا, أول شيء المريض يمر بطبيبة النساء والتوليد تعمل تشخيص المبدئي, وبعدين الحالة تناقش في لجنة. اللجنة تتكون من جراحة, من دكتور الإشعاع, من دكتورة الكيماوي. إنزين, ونناقش ونعطي مرحلة للمرض. إنزين, إذا كانت المرحلة مرحلة مبكرة وبناء على الأدلة العلمية, وكل واحد عنده تخصص ويعرف ودارس إيش الـ يعني العلاج الفعال, متى يكون مثلا متى تكون الجراحة فعالة. الجراحة مثلا تقول هذا المريضة أنا ممكن أعالجها بالجراحة, لأنه في بينت الدراسات أنه في المرحلة الأولى الجراحة نتائجها ممتازة. فرضا نفس المريضة هذه اكتشفنا أنه عندها عقد لمفاوية مثلا في الحوض وكذا, صارت المرحلة متقدمة. الآن الجراحة وكذلك طبيبة الإشعاع أو الكيماوي بيتناقشوا ويقولوا لا طيب هنا الحين اختلفت الحالة, دراسة الفلانية بينت أنه المرضى اللي عندهم عقد لمفاوية مثلا ما يفترض نعالجهم بالجراحة. وطبيب الإشعاع يقول بالفعل أن أنا يعني أفضل شيء نعالج بالإشعاع, لأنه نسبة نجاح العلاج الإشعاعي في هذه الحالة مثلا 90% وأقل بالجراحة. وطبعا اتخاذ القرار زمان أول كان يعني شخص واحد هو بتاع كله, يعني مثلا هو يقرر كل شيء, المريض هذا ياخذ كيماوي ما ياخذ كيماوي يسوي جراحة. لا, الحين تغير ممارسة الطب, تغيرت, صارت متعددة التخصصات.
0: نعم.
1: أصبح الكل يعني يعطي حسب اختصاصه. إنزين, وبعدين نتفق على خطة علاجية لكل مريض. فما في يعني ما في حد يقدر يقول ليش مثلا كل يعني هذه الحالات نعالجها بالجراحة, هذه الحالات كلها نعالجها بالكيماوي, هذه الحالات كلها نعالجها بالإشعاع مثلا. كل حالة تختلف عن غيرها, ولازم في نقاش لجنة واتفاق على خطة علاجية بناء على خبرة الطبيب وبناء على الأدلة العلمية المتوفرة في هذا الوقت.
0: طيب دكتور, بعد يعني ما تأخذون قراراتكم أنتم كأطباء تناقشون أكيد بهذا المريض, صحيح؟
1: نعم.
0: هل يعني المريض لما يجيكم هل مثلا يجيكم مقترح على نفسه علاج معين, أن أنا أروح للجراحة لأن أنا سمعت أن الجراحة خلاص مجرد ما أنك أنت تستأصل الجزء اللي فيه السرطان انه بعدين يعني اموره راح يكون تمام, هل يعاند مثلا على نوع معين من العلاج؟
1: هذا جدا شائع. طبعا في يعني مفهوم اسمه shared decision making, يعني اتخاذ القرار المشترك.
0: نعم.
1: الان في هذا الزمن اصبح المريض يعني علاقه الطبيب بالمريض ليست علاقه اب بابنه. أصبحت علاقة، المريض أصبح شريك في اتخاذ القرار. لذلك لما نحن نروح نشوف المريض ما نحط في بالنا أنه طيب أنا عندي خلاص اتخذت القرار أني أعالج المريض بهذه الطريقة الفلانية. مريض يبغى ما يبغى لا خلاص. لا، نحن نروح مثلا على سبيل المثال، يعني في مجال علاج سرطان البروستات على سبيل المثال، سرطان البروستات في المراحل البدائية ممكن يتعالج بالجراحة، ممكن يتعالج بالإشعاع الخارجي، ممكن يتعالج بزراعة البذور المشعة. من زين إيش نسب نجاح العلاج؟ هل في علاج أفضل من غيره؟ لا، الجراحة والإشعاع الخارجي والإشعاع الداخلي نفس نسبة النجاح. من زين في المراحل الأولية الفرق بينهم في الآثار الجانبية. انزين فلما نحن نجي نشوف المريض، انزين انا ادخل عند المريض، بعدين يدخل عند المريض طبيب جراح المسالك البوليه، انا اطرح عليه الخيارات، اقول له ضمن الخيارات انك انت اما ان يعالجك بالاشعاع الخارجي اللي ممكن يسبب مثلا الاشعاع الخارجي يسبب اثار متعلقه بالجهاز الهضمي اكثر، مثلا شويه اسهال اكثر مقارنه بالاشعاع الداخلي، او اعالجك بالاشعاع الداخلي اللي يسبب اثار جانبيه متعلقه بالتبول اكثر. فبعدين اقول له في علاج اللي هو العلاج الجراحي، وبيكلمك عنه الجراح. ويجي الدكتور الجراحة يكلم المريض، طيب نحن ممكن نعمل جراحة استئصال، بس الاستئصال يسبب سلس بول، عدم القدرة على التحكم بالبول، ويعني فقدان مباشر القدرة على يعني العجز الجنسي يعني. إنزين فبعدين المريض الحين نعطيه مهلة مثلا أسبوع أسبوعين، المريض يفكر ويش احيانا يرجع المريض مره ثانيه يكلمنا يقول انا دكتور عندي كم سؤال ابغى اساله، اعرف هل اسوي ويش هذا، هل الاشعاع نفس الشيء يسبب هذا الاشياء؟ ايوه الاشعاع يسبب بعض يعني تغيرات كذا فيما يتعلق بالعلاج، ويستوضح المريض. بعدين بعد اسبوعين يعطينا قرار او اسبوع يعطينا قرار، ونحن نحترم قراره. انزين اذا قال انا ابغى اسوي جراحه مباشرة أنا أحترم قراره، لأن أقول له أنه قرار ما صائب، لأنه الجراحة مثل الإشعاع في الفاعلية، فقط الاختلاف في الآثار الجانبية.
0: الآثار الجانبية. أيوة. واضح جدا، يعني حوار جدا رائع معك دكتور مصطفى، وطبعا أكيد نسأل الله السلامة والعافية للجميع، وشكرا جزيلا على وجودك اليوم معنا في هذه المساحة من كل الأسئلة.
1: عفوا، وأتمنى أنه كانت المقابلة يعني مفيدة للمستمعين.
0: إن شاء الله. إذا المستمعين أكيد نخص بجزيل الشكر للدكتور مصطفى البلوشي، استشاري علاج الأورام بالإشعاع وزراعة البذور المشعة بالمدينة الطبية الجامعية. نحن نروح معاكم فاصل، وبعدها نرجع نستكمل باقي أسئلتنا مع ضيوفنا عبر الاتصال.
2: كل الأسئلة على هل أف أم.
3: كل الأسئلة. هذه هي إشارتك لحجز رحلتك القادمة مع الخصومات العالمية من الطيران العماني. استمتع بأسعار خاصة على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية تبدأ من 30 ريالا عمانيا. إذن إلى أين ستكون وجهتك القادمة؟ لا تفوت الفرصة، فالعرض متاح حتى 1 أكتوبر فقط. احجز الآن عبر omanair.com، تطبق الشروط والأحكام.
2: كل الأسئلة على هل أف أم.
3: كل الأسئلة.

0: كل الأسئلة. كل
1: الأسئلة. ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
2: كل الأسئلة على هل أف أم.
0: كل الأسئلة.

0: حياكم الله ومسهلا مستمعينا. وفي اليوم العالمي للغات الإشارة خلونا نقترب أكثر من لغة ترى بالعين وتصل إلى القلب، لغة تمنح الصم وضعاف السمع مساحة أوسع للتواصل والمشاركة. فيا ترى كيف من الممكن اليوم أن نتعلم هذه اللغة، وش هو الدور اللي يلعبه مترجموها في بناء جسور التواصل بيننا وبين كل شخص فعليا اليوم هو بحاجة إلى تعلم لغة الإشارة علشان يقدر تواصل مع ذويه وإخوانه. لغة جدا جميلة وتفاصيل أخرى أيضا راح نتعرف عليها اليوم مع الأستاذة هدى العامري مترجمة لغة إشارة. أهلا وسهلا فيك أستاذة هدى.
1: السلام عليكم.
0: السلام. أيوة واضح الصوت.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعدني أن أكون اليوم معكم عبر قناة إذاعة هلا أف أم. أول شيء الحديث عن مناسبة إنسانية مهمة وهي اليوم العالمي للغات الإشارة.
0: طيب دكتورة أستاذة هدى، نبدأ معاش كذا في أبرز التحديات اللي يواجهها الأشخاص ذوي إعاقة سمعية في حياتهم اليومية، وأيضا كيف من الممكن للمجتمع أن يجعل التواصل معهم أكثر سهولة؟
1: أيوه. هي الكثير من التحديات تواجه الأخوان وأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. من أبرز هذه التحديات هي خصوصا في المراجعات في المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات الصحة والتعليم، وكذلك أيضا في التواصل مع المجتمع ومع الأسرة. فهذه من الكثير من التحديات اللي هي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، هي التواصل، كيفية التواصل بلغة الإشارة.
0: تعرفين أيضا أستاذة هدى، يعني من المواقف الأمانة اللي أذكرها في أحد المعارض يلي كنا نغطيها، نحن كنا قاعدين يعني كفريق إعلامي وفي أحد الأشخاص أو أحد الأخوات كانت أيضا هي من الأشخاص يعني ذوي الإعاقة في السمع، فكان التواصل بينه وبينها فقط بلغة الإشارة، فهي يعني تعملنا بلغة الإشارة، فولا أحد فينا للأمانة يعني قادر أنه يتواصل معاها، فحسينا كذا بنوع من يعني من الإحراج، بحيث أن نحن ما قادرين نتواصل معاها. عقبها بدينا فقط كتابة يعني بالتليفونات. فما أدري يعني اليوم هل من الممكن أن مثلا بعض الأشخاص بعض المتطوعين أنهم يبادرون بتعليم المجتمع أو أفراد المجتمع لغة الإشارة علشان فعليا نكون اليوم جزء من التواصل معاهم؟ أنا أشوف يعني حتى أحيانا ما بحاجة إلى جانب مادي أن يدفع المجتمع مثلا يدفع مبلغ علشان والله يتعلم لغة الإشارة، ليش ما يكون هناك في جانب تطوعي يعني في هذا الموضوع؟
1: أيوة. هو مثل ما قلت الحين هذا موقف حي أنت يعني مريتي فيه، والعديد من الأشخاص في المجتمع يمروا بهذه يعني المواقف. فلغة الإشارة هي لغة يعني أنا أتوقع حق للجميع إنه يتعلمها، ولو يتعلم أساسيات لغة الإشارة. فمن أهم الأشياء اللي المفروض في المجتمع وجود مترجمين لغة إشارة في مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة القادرين على التواصل، بالإضافة مثل ما قلتي إن المجتمع بشكل عام يتعلم لغة الإشارة ولو كان أساسيات لغة الإشارة.
0: صحيح.
1: في المجتمع العماني طبعا في أشخاص متطوعين يعلموا أساسيات لغة الإشارة، وفي عدة يعني في عنا معهد التواصل، عندنا نادي الأمل، عندنا جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وعندنا الحين نفس الشيء بعض من الكليات والجامعات اللي تفتح يعني أبوابها لتعلم لغة الإشارة، وتسوي دائما ورشات باستمرار، وخاصة في الأشخاص اللي حابين يواصلوا في تعلم لغة الإشارة ليكون يعني تكون لغتهم مثلا إضافة إلى اللغات اللي هم معهم. دائما ننصح المجتمع أنه يتعلم لغة الإشارة، ويعني ونفس الشيء المؤسسات الحكومية والخاصة لو يوضع يعني تدريب للموظفين والعاملين في المؤسسات في أساسيات لغة الإشارة. أعتقد أن هذه المسؤولية يعني ما تخص الأشخاص الصم فقط، إنما هي مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمجتمع والمؤسسات الخاصة والحكومية عشان نحل هذه الإشكالية، يعني يكون عندهم وعي أكثر في تعلم لغة الإشارة. جميل. إذا حلينا هذه الإشكالية راح يصبح حياة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية أسهل، ويصبح أنه عندهم القدرة على الإنتاجية أكثر ومشاركة والعطاء وخدمة هذا المجتمع.
0: جميل. طيب أستاذة هدى، يعني أيضا هناك كذا يعني بعض الأسئلة أو بعض الاستفهامات والبعض يسألها، فنحن اليوم نبي توضيح من خلالش، هل لغة الإشارة هي لغة موحدة في جميع دول العالم أم أنها تختلف من مجتمع إلى آخر؟
1: هي لا، الكثير يعتقد أنها موحدة لكن هي غير موحدة، يعني في جميع دول العالم كل دولة تختلف من دولة لثانية، وفي حتى في الدول العربية في سلطنة عمان فيها اختلافات عن دول الخليج، لكن المتحدثين الحين في دول مثلا دول الخليج والدول العربية متشابهة كثيرا، يعني ما تكون واجد فيها اختلافات، بس كاختلافات اللهجة. لكن في لغة إشارة عربية نستخدمها للدول العربية، وفي لغة إشارة هي إشارة دولية نستخدمها في المؤتمرات والفعاليات الدولية. يعني أنصح الجميع اللي حاب بالبداية إنه يتعلم لغة إشارة يتعلم اللغة الإشارة العربية أو العمانية مثل القاموس العماني، لأنه يعني هذه وحدها هوية وثقافة الشخص الأصم العماني والعربي. فإذا تعلمتوا هذه الأساسيات في البداية راح يعني تتطور عندكم لغة الإشارة في المستقبل، راح الإنسان يسعى يجتهد يواصل حتى يوصل للغة الإشارة الدولية.
0: طيب أستاذة هدى، يعني اليوم هل مثلا بتوجد مثلا كورسات فيديوهات لتعلم لغة الإشارة على الإنترنت أو مثلا على اليوتيوب الواحد يقدر يروح لها، أم أنه لازم يعني يروح مباشرة إلى معاهد موجودة هنا عندنا في سلطنة عمان يعني تكون أفضل؟
1: هو أفضل إنسان إنه يتعلمها من شخص مختص بلغة الإشارة كمدرب أو مترجم لغة الإشارة، وبعد إنه يتعلمها من الشخص الأصم نفسه. وأهم من إنه يتعلم يعني لغة الإشارة فقط، يعرف كيف التواصل مع الشخص ذوي الإعاقة السمعية عشان يقدر يتواصل بلغة الإشارة. هي ما مجرد إنه إشارات نحفظها ونطبقها، هي كيف إنك أنت تتواصل مع هذا الشخص. يعني في من يعني في مثل قواعد أو أشياء مهمة يجب على المجتمع إنه ينظر إليها، هي احترام لغة الإشارة، ونفس الشيء احترام التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، جذب انتباه الشخص الأصم، نفس الشيء النظر إليه وجهته يعني وجه بوجه، ونفس الشيء التحلي بالصبر عند التحدث مع شخص من ذوي الإعاقة السمعية. فأنصح يعني أنه توجه لأشخاص مختصين. فالحمد لله الحين في تطور يعني ملحوظ بالسلطنة، جزاهم الله خير يعني جميع القائمين في هذا المجال. يعني نحاول بقدر استطاعتنا أن ننشر لغة الإشارة في جميع المجتمع وجميع المحافظات. طبعا يعني الشكر موصول للجميع، للجهات المسؤولة عن هذا الموضوع وللأفراد المجتمع اللي هم يتعلموا لغة إشارة وحابين هذه الإشارات وحابين يتواصلوا مع أخوانهم، وهذا جزء لا يعني موجودهم في الحياة جزء لا يتجزأ.
0: أكيد.
1: فهذا أقل حقوق وأقل واجبات أن نقدم أن نتواصل عندهم بلغة الإشارة
0: فعليا. يعني شكرا جزيلا لش بداية أستاذة هدى على يعني تسليط الضوء على هذا الجانب وعلى هذا الموضوع، وفعليا اليوم كذا يعني ناخذ جرعة تحفيزية لتعلم لغة الإشارة، وفعليا علشان نعزز من تواصلنا فيما بينه وفيما بين أيضا أخواننا من ذوي الإعاقة السمعية. شكرا جزيلا للأستاذة هدى العامرية مترجمة لغة إشارة. شكرا جزيلا أستاذة هدى.
1: العفو العفو أختي، وبارك الله فيكم، وأتمنى للجميع يتعلم لغة الإشارة
0: إن شاء الله.
1: خطوة جميلة في حياته وتكون أكثر وصولا وشمولية إن شاء الله.
0: إن شاء الله بإذن الله. الله يعطيك العافية.
1: آمين.
0: سمعنا، نروح وياكم إلى فاصل ختامي ونرجع في دقائق الختام.
2: كل الأسئلة
3: كل الأسئلة
2: كل الأسئلة على هل أف أم
3: كل الأسئلة بتعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبداً، سريع وما يتقطع وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريده واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك وأسرع منا ما في. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريده، طور عالمك. كل الأسئلة. كل الأسئلة.
2: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟ كل الأسئلة على هل أف أم.
3: كل الأسئلة.
0: إذن مستمعين، بكذا نكون وصلنا إياكم إلى ختام. أكيد شكر موصول لجميع المستمعين وأيضا لضيوفنا، للدكتور مصطفى وأيضا للأستاذة هدى اللي كانت معانا عبر الاتصال. أيضا الشكر موصول للزملاء في الإعداد، يوسف الحبسي وماهر الزجالي، وكذلك أيضا شكرا للزميل مازن القصابي في السوشيال ميديا. نتمنى لكم كذا إجازة سعيدة يا رب تقضونها مع الناس العزيزة والغالية على قلوبكم. كنت معاكم أختكم حورة بنت أحمد البريكي، أشوفكم على خير، مع السلامة.
2: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
3: كل الأسئلة. نسأل أسئلتكم وما يشغلكم.
2: كل الضيوف نناقش معكم ما يهمكم. كل الحكايات
3: نقترب أكثر من الحقيقة.
2: وكل الأسئلة.
3: كل الأسئلة. لأن هناك دائما ما يستحق أن نسأل عنه. معكم في كل الأسئلة من الأحد إلى الخميس، من الساعة الثانية إلى الساعة الرابعة.
2: كل الأسئلة
3: على هلا FM.

0: سوالف خفيفة على القلب بعد ساعة في هلا كافيه. أخبار وعلوم.
1: أخبار وعلوم.
2: حيا الله يامي، حيا الله فيك. يا مرحبا
3: يا
2: شباب.
3: حيا الله من حبيب. يا حيهم.
4: الحمد لله طيب ذكيم سيد.
2: الحمد لله.
1: الحمد لله كلنا بخير وعادي.
5: أخبار وعلوم.
0: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
6: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يبدأ زيارة تفقدية لعدد من ولايات محافظات الوسطى وجنوب الشرقية في إطار الحرص السامي الكريم لعاهل للبلاد المفدى على الارتقاء ببرامج التطوير والتحديث في البلاد وتوفير كافة الخدمات التنموية والاجتماعية واستثمار المقومات الطبيعية والسياحية في هذه الولايات. وثلاثون وكيل نيابة عامة ثان من دفعة الجدارة يؤدون اليمين القانونية. كما بلغ سعر نفط عمان الرسمي اليوم تسليم شهر نوفمبر القادم 117 دولار أمريكي و23 سنتا. ومؤشر البورصة ومؤشر بورصة مسقط يغلق جلسة تداول اليوم عند مستوى 7554.13 نقطة منخفضا بنسبة 2.8 نقاط وتجاوزت قيمة التداول 32 ريال عماني. المنتخب السعودي يفوز على نظيره الكويتي 1-0 ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم 27. أما عن درجات الحرارة لهذا اليوم فصحو إلى غائم جزئيا على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها مع فرص لتشكل الضباب آخر الليل والصباح الباكر، وصحو بوجه عام على بقية المحافظات مع فرص لتشكل السحب على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة. أما عن درجات الحرارة العظمى المسجلة خلال 24 ساعة الماضية كانت في بركة حيث بلغت 43.1 درجة سيليزية.
0: أخبار وعلوم.
1: أخبار وعلوم.
2: حيا الله يامي، حيا الله فيك. يا مرحبا
3: يا شباب. حيا الله من حبيب. يا حيهم.
4: الحمد لله طيب ذكيم سيد.
2: الحمد لله.
1: الحمد لله كلنا بخير وعادي.
5: أخبار وعلوم.
0: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
7: وينك مختفي؟
8: في دبي.
7: واضح كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
8: والله مضبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
7: شارك لحظة.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: ليش يطلبوا منك رفع الطاولة؟
2: قبل الإقلاع والهبوط يطلب طاقم الطائرة رفع الطاولات ورجع المقاعد إلى وضعها الطبيعي. الهدف من ذلك هو إبقاء الممرات والمساحات خالية قدر الإمكان لتسهيل الحركة بحال الحاجة إلى الإخلاء السريع.
0: معلومة على الطائر تسمعوها على هلا.

0: خسرنا.
1: يلا هالجايات أحسن، والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد، وحتى الراتب طار. عادي عادي تصير، بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع.
0: أي بيانات قصدك؟
1: باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
0: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
2: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: الجمال.
1: ليا صافي 16 حدقات الله
2: ده مش ده دي مش ميه.
3: ليش التدخل المبكر مهم لدى متلازمة داون؟ كل ما بدأنا مع الطفل وهو صغير كل ما تحسنت حياته أكثر. التدخل المبكر يشمل العلاج الطبيعي عشان نقوي عضلاتهم وحركاتهم، علاج النطق عشان نساعدهم يتكلموا بوضوح، العلاج الوظيفي عشان يعتمدوا على نفسهم في أمور حياتهم اليومية. هذا كله يساعد الطفل أن يكون مستقل ويقدر يندمج في المجتمع بشكل طبيعي وحلو.
4: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.

الصيف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: أفضل وقت لحجز التذاكر.
2: يعتقد البعض أن الحجز قبل أيام قليلة أنه رح يوفر المال، لكن في كثير من الحالات تكون الأسعار أفضل عند الحجز قبل موعد السفر بشهرين أو ثلاثة أشهر، كما أن الحجز المبكر يمنح خيارات أوسع للمقاعد وأوقات الرحلات.
0: معلومة على الطاير تسمعوها على هلا.

0: 15 دقيقة ونفتح أبواب هلا كافيه. جهز نفسك.
1: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي يحبوا الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
2: ليش يعني هلا بلس؟
1: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا، وتشترك متى ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش. باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: المايك جاهز
1: والسوالف بعد شوي راح نكون معكم في برنامج هلا كافي. هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
2: أخبار وعلوم.
3: حي الله يا أمي،
4: حي الله فيك،
3: يا مرحبا يا
5: شباب، حي الله بالحبيب، يا حيهم.
6: الحمد لله طيب، ذكيم سيف،
4: الحمد لله،
7: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
8: أخبار وعلوم،
2: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
9: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يبدأ زيارة تفقدية لعدد من ولايات محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية في إطار الحرص السامي الكريم لعاهل البلاد المفدى على الارتقاء ببرامج التطوير والتحديث في البلاد وتوفير كافة الخدمات التنموية والاجتماعية واستثمار المقومات الطبيعية والسياحية في هذه الولايات. 30 وكيل نيابة عامة سان من دفعة الجدارة يؤدون اليمين القانونية في مقر المجلس الأعلى للقضاء، وذلك في إطار مواصلة تطوير المنظومة العدلية في سلطنة عمان وبما يواكب مستهدفات رؤية عمان 2040 في بناء منظومة تشريعية وقضائية فاعلة. بلغ سعر نفط عمان الرسمي اليوم تسليم شهر نوفمبر القادم 117 دولار أمريكي و23 سنت. ومؤشر بورصة مسقط يغلق جلسة تداول اليوم عند مستوى 7554.13 نقطة، منخفضا بنسبة 2.8 نقاط، وتجاوزت قيمة التداول 32 مليون ريال عماني. منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم يتعادل أمام نظيره العراقي 1-1 في الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم بجدة. والمنتخب السعودي يفوز على نظيره الكويتي 1-0 ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم خليجي 27. واختيار سلطنة عمان ضمن قائمة أفضل الوجهات للسفر لعام 2027 في القائمة السنوية لمجلة السفر العالمية، وتضم 50 وجهة سياحية حول العالم.
2: أخبار وعلوم،
3: أخبار وعلوم.
4: حي الله يا أمي،
3: حي الله فيك،
4: يا مرحبا يا شباب،
5: حي الله بالحبيب، يا حيهم.
6: الحمد لله طيب، ذكيم سيف،
4: الحمد لله،
7: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
8: أخبار وعلوم،
2: أخبار وعلوم على هلا أف أم. ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر

0: هذه هي إشارتك لحجز رحلتك القادمة مع الخصومات العالمية من الطيران العماني. استمتع بأسعار خاصة على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية تبدأ من 30 ريالا عمانيا. إذن إلى أين ستكون وجهتك القادمة؟ لا تفوت الفرصة، فالعرض متاح حتى 1 أكتوبر فقط. احجز الآن عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: صادر عن إذاعة هلا اف ام.
2: تم رصد أنك أنهيت يومك بنجاح، وعليه اعتبارا من الساعة 5 مساء يمنع منعا باتا التفكير في الدوام، فتح إيميلات العمل، استرجاع أحداث اليوم وتخريب المزاج.
3: ويسمح بي
4: قصة الهمك،
3: فكرة تغير نظرتك أو رأي يختلف عن رأيك، وتجربة إنسانية خليك تشوف الحياة من مكان آخر. في هلا كافيه كل يوم من 5 إلى 7 مساء على هلا اف ام.

0: ممتع ودروب السلامة لكم إن شاء الله تعالى. اليوم مشوارنا في هلا كافي أماني بيكون مستمر مع فقرتنا وكذلك مع ضيوفنا، واليوم كذا مختلف هلا كافي.
1: اليوم عندنا أطفال كيوت حلوين كاريزما كذا عندهم، وبنتعرف عليهم إن شاء الله ساعة 6، بنسمع سوالفهم يعني خلونا نعرف هذا الجيل كيف يفكر، إيش يبغى وإيش يحس فيه.
0: صح كذا، ونسولف وياهم نشوف أجواءهم
1: بالضبط
0: شو يفكرون فيه،
1: فعندنا
0: خططهم المستقبلية.
1: أيوة هذا مهم، خططهم المستقبلية الصراحة.
0: فكذا بتكون يعني فقرة جميلة. واليوم بنتكلم الحين عن فقرة مع أو ضد أماني ولا شو رأيك؟
1: أول خلينا نعرفهم على ضيوفنا من بيكونوا.
0: حلو، عندك
1: عندك
0: إنزين. الضيف الأول بيكون أو ضيفين بيكونوا في نفس الوقت إن شاء الله. أيوه. عبد الله الحوسني عمره كم أماني ولا ما تعرفين؟ 8 سنوات أو 6 سنوات.
1: بنتعرف عليهم.
0: 6 سنوات. أيوة بعد بنتعرف. وفرح الحراسي بيكونوا إن شاء الله ويانا اليوم كذا بنسولف وياهم. هم ما شاء الله عليهم عندهم مواهب، عندهم سوالف، عندهم يعني كلام ودهم أحس يطلعونه اليوم، فبنسولف وياهم.
1: الله يستر.
0: الله يستر. حرفيا الله يستر.
1: زين، هذا بالنسبة لضيوفنا الحبوبين إن شاء الله اللي متحمسة للساعة 6. عندنا مع ولا ضد اليوم سؤالنا يقول، وسالفتنا حابكة بأن في دراسات تقول، خلونا أول اللي بقرأ لكم الدراسة، إيش رأيكم؟
0: على طول أنتي بدي بالدراسة. أوكي، عشان الناس على طول تقتنع تستوعب بالدراسات. ترى مجهزت لكم دراسات من هارفرد ما أدري من وين. على طول دراسات من جامعات ويعني أماكن معترف فيها دوليا.
1: إنزين معترف فيها دوليا. هذه الدراسة من بريطانيا اسمها From Me to You Time Together and Subjective Well-being in the UK. إنزين نشرت في مجلة سايكولوجي في عام 2022. استخدموا بيانات حوالي تقريبا 2014 إلى 2015 في سيرفي ودراسة وطنية ممثلة أو ممثلة للأسر البريطانية. زين إحنا بنقارن طبعا، الأسر العمانية تختلف بطبيعة الحال.
0: صح.
1: اعتمدوا على 274 أم و 277 أب في بعض النماذج المقارنة مع آلاف الفترات الزمنية المسجلة من يومياتهم، فكانت هذه النتائج قاسوا فيها السعادة اللي تتشكل قبل وبعد هيش الوقت العائلي. انزين وكان عندهم كذا ارقام ومعدلات وغيره وغيره غيره، فتلخصوا الى انه قضاء الوقت مع الشريك والاطفال ارتبط بارتفاع الرفاهيه اللحظيه لدى الامهات والاباء حتى بعد اخذ ما كانوا يفعلونه خلال الوقت بعين الاعتبار. يعني ايش ما كانوا يسووا بس كانوا كلهم مع بعض، هذا الشيء حسن من سعادتهم ورفاهيتهم.
0: جميل جدا. يعني اليوم نحن مكملين على هذه الدراسة اللي طرحتها أماني. اليوم مع زحمة الأيام والمشاوير اللي نحن يعني نخوضها سواء خلال أيام الأسبوع أو حتى أيامنا العادية، أحيانا كذا نمر على أيام ودنا نجلس ويا أهلنا، ناس قريبة منا كذا، حتى لو ما نسولف نجلس وياهم، فقط يعني شعور أنك أنت جالس وياهم محاط بأهلك. جميل. كذا شعور جميل يعطيك راحة تستانس. لكن البعض ما يشوفها من هذا الجانب، يشوفها أنه ممكن تكون ضغط نفسي، ممكن تشكل يعني كذا أسئلة، مثلا متى تتزوج، ما توظفت لحد الحين، فممكن يشوفها من هذا الجانب، ممكن تشكلها ضغط نفسي. لكن البعض يشوفها لا عادي، بالعكس أنا أستانس أكثر لما أجلس ويا أهلي. فسؤالنا اليوم يقول، هل أنتوا مع أو ضد أن الزيارات العائلية تحسن من صحتك النفسية؟ هل فعلا اليوم جلسة مع الأهل واللمة والسوالف تفرق في نفسيتك، ولا بالنسبة لك الراحة النفسية أحيانا تكون أنك تجلس بروحك دون أي تجمع؟
1: يعني العزلة والراحة خصوصا الويكند، نتكلم عن الويكند. بالنسبة لكم يعني الويكند هذا بيضنا مع أهلكم مثلا لأن بيتحسن صحتكم النفسية، ولا تبغوا تنعزلون وتهربون من الضغط الاجتماعي؟ ما حسني شوية لخبطتكم، لح عقدت
0: بس واضح واضح أتوقع دامني فهمت أنا هم أتوقع فاهمين.
1: أتمنى الصراحة.
0: أنا أماني أنا بسألك أنت، هل أنت مع أو ضد أن زيارات العائلية أنها ممكن تحسن من صحتك النفسية؟
1: أنا أخاف والله، خبرتك أنا من الأول أخاف أقول ضد وأطلع مؤسسة العقوبة.
0: يعني ضد.
1: لا مو ضد مو ضد صراحة، مع والله to be honest، يعني كنت صريحة معاك فعلا، مع خصوصا الناس القراب منك.

0: ما يشغل ما يشكل ضغط. وايد حلو انك بين فتره وفتره تروح مع ناسك واهلك تجلس معاهم مثل ما انت قلت محاط باهلك. فانا معاوه بشده
1: مع وانا انا لازم اكون ضد يعني
0: ما يمديني
1: لازم بس عسب كل حد يعرف نحن في هذه الفقره لازم حد يكون مع او ضد سواء كنت انت يعني مع السالب لا لازم تكون ضد. فالحين خلاص
0: أمان
1: اليوم أنا ضد زين لأن أحيانا اليوم أنا بسير تجمع عائلي أو زيارات عائلية ويري أول شيء بس يلا ما مشكلة بنكمل زيارة عائلية أو تجمع يعني اللي ما شافني من زمان وينك مغيب ها ما تزوجت ما توظفت ما غيرت مكان شغلك إذا كان مكان شغلي مثلا ها كبداية مثلا كذا بسيط شو سويت شو حطيت فأحس كذا يكون ضغط علي يعني أنا نفسيا من التجمع العائلي.
0: إيه خالك اللي ما شفته كل لك العيد وينك ليش ما تسلم علي
1: ليش ما تسلم زين سلم علي
0: ما تطرش مسج وتبدأ فقرة العتاب العائلي.
1: أيوة ممكن تكون هذه ضغط يعني علي أنا مثلا في التجمع العائلي عليك مثلا لو هذا لكن انا عادي
0: خصوصا
1: يعني.
0: خلينا نقول الافراد اللي من الدرجه الثانيه مش الدرجه الاولى مو بقراب وايد اللي تشوفهم كل عيد مثلا في المناسبات العائليه الكبيره اعتقد هني تشكل الضغط
1: هني فعلا لان نحن التجمعات العائليه اتوقع تصير كل ويكند مثلا في بيت يعني مثلا في بيتنا كل ويكند كل جمعه يكون في تجمع هذا التجمع العادي يعني لكن هي الزيارات للأقارب اللي تصير يعني بين فترة وفترة أو التجمعات اللي تصير مثلا لمناسبة معينة أو شيء كذا ممكن هذه تكون فيها تخوف.
0: صح. بخبرك عن واحد أندونيسي يقولك هذا الأندونيسي يقتل جاره بعد تكرار سؤاله عن سبب عدم زواجه حتى الآن. لك أن تتخيل هذا قبل 3 أيام قريت هذا الخبر في أندونيسيا
1: فعلا خطف علينا الخبر
0: أوقفت الشرطة
1: هذا.
0: رجل يبلغ من العمر 45 عام للاشتباه في قتل جارة البالغ 60 عام وبحسب الشرطة أنه كان يارا دوم يسألها أنت ليش ما تزوجت
1: هو فعلا هو شو ويا وما ويا يعني العادي ما توصل القتل
0: شكله وايد
1: لكن خلاص شكله وصل مرحلة خلاص أنا ما أبغي حد يسألني لكن قتل عاد خلاص قتل على طول لا. سألني عن زواجي أقتلك
0: أوين تخيل هذا تهديد العائلة سألوني متى زوج هذا الرد
1: إنزين نحن أكيد مكملين في هذا الموضوع أكيد نبغي مشاركاتكم نبغي نعرف هل أنتم مع أو ضد أنكم تشوفون المناسبات أو الزيارات العائلية اليوم هي ممكن تحسن من صحتكم النفسية ولا تفضلون لا هي مع أو ضد مش
0: أه.
1: ما في تفضلون
0: حاولوا أنكم تكونوا صريحين يعني
1: صريحين عادي يعني
0: ما
1: عادي إذا ما بغيت تقول اسمك مع المشاركة عادي نحن عندنا خصوصية قصوى
0: أيوة.
1: ما حد يالس يسمعنا
0: هو بالمزاج الصراحة يمكن يطري اسمك
1: يمكن أيوة أنت أضبط أمورك عاد فشاركونا على
0: 9-3-5-7 وأيضا حطينا بوست في الإنستغرام فتقدروا في الكومنتس تخبرونا رأيكم
1: خبرونا وشاركونا أوكي
0: أيوة.
1: كلها نفسها فننتظر مشاركاتكم وأكيد راجعين نقراها.

0: كافي على هلا اف ام. المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلق التنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثيا لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: خلي هلا اف ام توصل اعلانك للناس. كلمنا اليوم على الرقم 9634-4767 او 2200-9004.
3: استعدوا للسفر مع عرض طيران السلام. استمتعوا بخصم قدره 25% على رحلتكم القادمة إلى جميع وجهات طيران السلام. ما عليكم سوى استخدام الرمز الترويجي MEGA25 عند الحجز للاستفادة من العرض. سارعوا، فالعرض متاح لفترة محدودة. احجزوا الآن عبر salamair.com أو تطبيق طيران السلام. طيران السلام، سافر على طريقتك.

0: يا هلا ومرحبا مستمعينا، رجعنا مكملين الحديث مع فقرتنا اللي بديناها أنا وأماني اللي هي مع أو ضد، وذكرنا سؤالنا لهذا اليوم إن شاء الله بيكون أو خلاص بديناه أصلا، نحن مع أو ضد الزيارات العائلية تحسن من صحتك النفسية؟ طبعا مع زحمة الأيام مشاوير مرات تمر يعني علينا أيام ما نشوف فيها أهلنا إلا كذا يعني سريع أو يمكن تمر أسابيع أو حتى شهور، لكن الغريب أن أحيانا يعني تدخل زيارة عائلية أو تجمع عائلي خلينا نقول وانت تعبان أو مزاجك يعني مش في المود، تطلع منها وانت أخف، يعني ضحكت سولفت غير جو، يمكن حتى نسيت شوي من الأشياء اللي كانت شاغلة بالك في أي شيء سواء كان في الدوام أو أي شيء ثاني شاغل بالك. في المقابل في ناس يقولون لا بالعكس، يعني الزيارات العائلية أو التجمعات العائلية تزيد الضغط النفسي، مثل ما ذكرت أنا أسئلة يعني مثل متى تتزوج، كذا تحقيق، ليش ضعفت أو ليش متنت، ليش ضعفت أتوقع هذه ما حد يسألها ليش متنت، ها السؤال الأبرز دائما، ليش يعني وين بشتغل الحين، كم راتبك، فجأة تطلع من الزيارة أنت منهك نفسيا خلاص مالك بارض كذا، في ناس كذا وفي ناس كذا. وانتو هل فعلا جلسة مع الأهل واللمة والسوالف تفرق في نفسيتكم، ولا بالنسبة لك النفسية أحيانا تكون أنك تجلس بروحك بدون أي تجمع؟ وكذا في مجموعة من المشاركات تقول من أم محمد أنا مع وبقوة اللي هي مع الزيارات العائلية أنها تغير من النفسية، والله أحيانا أكون متضايقة وأروح بيت أمي مجرد القعدة والسوالف والضحكة تخلي الواحد يرجع البيت بنفسية ثانية. سالم يقول أنا مع بس بشرط تكون الزيارة خفيفة، إذا تحولت إلى زيارة اجتماع رسمي وأسئلة عن كل تفاصيل حياتك هني الصحة النفسية تبدأ تتراجع شوي. مريم تقول أنا ضد أنها تنطبق على الكل، في ناس فعلا يرتاحون وسط العائلة، في ناس راحتهم النفسية تكون بالهدوء والجلوس بروحهم. هنا مشاركة من عيسى التميمي تقول السلام عليكم، تحية طيبة لمقدمي برنامج هلا كافيه، أنا من الناس اللي يأيدون التجمعات العائلية حيث أنها تجعل من الأسرة ما بين الأسرة المحبة والألفة وتعاون بينهم وتعرف عن أخبار كل واحد منهم. تحياتي لكم عيسى بن ناصر التميمي. هني مشاركة من سالم العميري، جلسة مع الأهل قد تفعل ما لا تفعلها ألف محاولة تخفيف، ضحكة صادقة، حديث عابر، ووجوه نعرفها من البدايات كأن الروح تتذكر أنها في مكانها. الله، يعني هو فعلا مع التجمعات العائلية، ما أدري أماني أنا بديت المشاركات كذا، في مشاركات جدا مع الموضوع، مع موضوع أن الزيارة النفسية فعلا ممكن أنها تحسن من صحتك النفسية. ووصلت الحين لمشاركة من خالد تقول أنا مع اللمة العائلية خصوصا لما تكون بدون مناسبة، يعني فجأة نجتمع شاي سوالف ضحك، هذه أحلى الزيارات بالنسبة لي.
1: حلو، زين، أنا جايبت لك أنه ضد، في أحد الأشخاص يقول أنا من سنة 99 ما رحت زيارة عائلية، والسبب وجود أشخاص اللي يذكرونهم بأصحاب النفس الثقيلة، وأحسهم يترصدون لك، يسألونك أسئلة، يحاولون يحرجونك قدام الآخرين، لذلك تجنبت كل الزيارات والجلسات العائلية من سنة 99.
0: يعني من 99 هو متجنب التجمعات العائلية؟
1: تخيل.
0: كم كمل الحين؟
1: الحين 2026
0: 27 سنة، 27 سنة
1: هو ما شافوا
0: خلاص يعني إذا
1: حصلنا تجمع مؤسس العقوق
0: أوه خلاص وصلنا
1: هو ده
0: في جدا 27 سنة
1: واو مو فعلا، يعني لأن اليوم مشكلة لما عائلية ممكن أنها ترفع من صحتك النفسية، ممكن ترجعك البيت وأنت تتساءل أو زعلان أو منحرج،
0: صح
1: لأسباب كثيرة،
0: من موقف معين، سؤال معين.
1: بالضبط. إنزين، أيضا هنا في مشاركة تقول أنا ضد الفكرة أن كل زيارة تحسن الصحة النفسية. مرات الواحد يحتاج يكون هادي لنفسه، وخصوصا الويكند يعتزل وما يشوف أحد.
0: يعني هو الحين ما عرفت أنا ضد ولا مع.
1: هي ضد. هذه مشاركتها فاطمة.
0: حلو حلو. ضد يعني أنها تكون التجمعات العائلية وخاصة في الويكند. إنزين، الويكند هي منبع أو هي جوهر التجمعات العائلية، هي فرصة أصلا الويكند، يعني اليوم أنك تجلس أنت ويا أهلك وكذا. لكن
1: لو
0: بعض
1: أنت كنت مع
0: في ضد. هو فعلا يعني مثل مشاركة عبدالله تقول أنا ضد الزيارات اللي تبدأ بوينك ما نشوفك، تنتهي بمتى نتزوج أو متى نتزوج، متى تتزوج. هذه تحتاج بعدها يومين نقاها.
1: يوه،
0: يعني ما سويت أنت.
1: صح، اتفق
0: فعلا.
1: عشان كذي خليكم الخفيف اللطيف دائما ولا تتساءل. زين، هنا في مشاركة تقول اكيد لمعة مع الاهل تغير النفسية، حتى لو كانت جلسة بسيطة انسى ضغط الاسبوع باكمله. ولكن بطبيعة الحال نحتاج الى ناس قريبين مننا، والعائلة هم اول ناس، فاكيد انا معاه وبشدة.
0: جميل. حتى ممكن نوجه رسالة اليوم لكل حد، يعني اليوم في التجمعات العائلية خلوها كذا خفيفة لطيفة. لا تسأل يا اخي واحد متى تتوظف، متى لا تسأله سؤال تحس أنه بيطلع عن مودة يعني. هي
1: والزيارة تكون قصيرة، يعني حاول قدر الإمكان تكون
0: أيوة تكون قصيرة يعني.
1: لا تطول.
0: زين، مشاركة من راشد تقول أنا بين وبين على حسب الناس اللي بتزورهم. في بيوت تدخلها ترتاح نفسيا، في بيوت تدخلها وتبدأ تحسب متى الوقت المناسب حسب تقول يلا استأذن.
1: ماريا تقول إذا الزيارة كلها أسئلة وانتقادات ومقارنات وين استعادة؟ فأعتقد أنا ضد، خصوصا الويكند أشحن في طاقتي بعيد عن أي التزامات. قنعتيني
0: فعلا. فاطمة تقول أنا مع، خصوصا زيارة الكبار في العائلة، سوالفهم وذكرياتهم وضحكتهم لها جو مختلف وتحسسك بالراحة فعلا.
1: حلو. أيضا هنا في مشاركة من عند أبو عبد الله يقول أنا شخصيا أرتاح لما أقعد بروحي، مو معناته ما أحب أهلي، ولكن أفضل أنه الويكند تكون لي. وأيضا السعادة تجي من العلاقات المريحة، مش من مجرد أنها زيارة عائلية.
0: فعلا فعلا. أحيانا يعني القاعدة مع النفس ترى فنانة.
1: بالضبط،
0: تجلس مع نفسك أوف وايد فنان.
1: وهو يعتمد أعتقد اليوم على علاقتك مع الأشخاص.
0: صحيح.
1: قد يكونوا أصدقاء بمثابة عائلة، قد يكون العائلة بنفسهم ما ودك تجلس معاهم. We understand that you guys.
0: صحيح.
1: We understand.
0: ما نحب بعد نعمم على كل التجمعات العائلية أنها هي ممكن أنها تكون أنت ضدها أو معها. أحيانا يمكن شخص معين من هذا التجمع العائلي هو اللي يغير جو التجمع كامل.
1: إيش رأيك شوية يعني ويفوكس على هذا الشخص؟
0: هذا لازم نركز عليه. هذا اللي وايد ينقي ويسولف ويركز ويشوف شو سويت شو غلط. ها بتقول كلام سالفتك اللي بتقولها
1: الناجد.
0: سواء صدق ولا غلط. انزين لا بيركز عليها. لا سالفتك حسب الدراسات اللي ذكرت في السنة ماذا غلط. انزين سالفتي عادي سوالف، خلنا نكمل.
1: أيوة الناقد اللي شخصا المستقعد للعمال.
0: أيوة هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا اللي خرب الجمعات. هذا
1: يبالي حد يعطيه يعني أشكره في وجهه وقول خبره.
0: شكرا، معلومة هذا احتفظ فيها. شكرا لك.
1: يا هو دائما يكون كذا شوي كبير يعني في السن أعتقد،
0: أحيانا صح
1: ما يكون قريب، تشوفه بين فترة وفترة، لكن يوم يجي تحسه يحاول يصيد أي شيء.
0: ها قال سالفة. صبر بدش لحظة شات جي بي تي، صحيح السالفة ولا لا فيها شيء؟ ها غلط ستة.
1: والشخص أنا مليون
0: حسب تيل. واحد بيطلع من هذه التجمع العائلي هو نفسيته تعبانة، بده يجلس بروح يومين بروحتي نقاها.
1: ولا اللي تعقد من سنة 99 وياته تروما من كل الجلسات العائلية.
0: 99 هذا عاد خلاص. هذا ما لومه، شكله فعلا عنده واحد أو مش واحد، عشرة دامه من 99 لين اليوم خلاص ما ابتعد عن التجمعات العائلية. لكن فعلا يعني لو تشوفين أنت من 99 لين اليوم
1: أسفرك والله
0: وايد
1: يفوتك، ترى يفوتك وايد في جانب وايد
0: وايد وايد وايد صح. في الجانب هذا في وايد ترى أشياء جميلة يعني
1: صدق الليهال صغار.
0: صح عادي
1: هي أخواتك أخوانك.
0: إذا أنت ما عيبوك سوالف الكبار سيري سوية الصغار.
1: تراني كل ليلة اسمع ليهال
0: أحيانا حس السالفة اللي يقولونها ما جوي هي.
1: بالضبط يعني تحتاج انك احيانا ترى الاطفال طاقتهم وايد حلوه وتحسن من الصحه النفسيه فليلس معاهم بعد فنانه.
0: ايوه يعني احس ما ناخذ عذر بعد عن التجمعات العائليه، ممكن ناخذ عذر بس مش دائما. يعني تجمعات العائلية بعد فيها ترى من صلة الرحم أنت اليوم وفرصة بعد بدال أنت ما تزور بيت بيت، هذا التجمع العائلة مكان واحد يعني على قولتهم عصفورين بحجر
1: بالضبط.
0: أعطيهم كلهم سلام عليهم سلام سلام سلام،
1: بس تحتاج تكون حذر هنا
0: فعلا هني هي. وحافظ على صحتك النفسية، لو واحد سألك أي سؤال تحسه بيخرب مزاجك ابتعد،
1: جهز إجاباتك الدبلوماسية خليهم كده ستاند باي.
0: إذا واحد قال لك مثلا أعطيك أنا اللي متأذي من سالفة متى تتزوج، سألك متى تتزوج قريب، متى تتزوج قريب
1: ما بعد
0: أحس فنان فنان انتهت المشكلة، متى تتزوج قريب
1: صح. كيف حالك؟ يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. السلام عليكم.
1: قال لك شيء يقول يعطيك العافية.
0: متى توظف؟ ما توظفت.
1: يعطيك العافية.
0: الله كريم.
1: حلوة دي الله كريم. قال لك شيء عاتبك قام يتشكي. الله يعينك.
0: الله يعينك. الله يسامحني. ها الله يسامحني خلاص تمام شكرا. شو سوي؟ الله يسامح. مع السلامة شكرا. وكمل روح على الثاني.
1: الله يعينك.
0: عموما نحن مكملين أكيد ومكملين في هذه السالفة وننتظر مشاركاتكم. وكيف تتعاملون بعد خبرونا كيف تتعاملون مع الشخص هذا اللي في التجمعات العائلية، ممكن أنه يعني كذا يخرب مودكم، كيف الطريقة اللي بتتعاملون فيها. ومكملين مع ضد أو مع أو ضد التجمعات العائلية اليوم هي تغير من صحتكم النفسية، فشاركونا.
2: أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي. ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال: لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
1: استعدوا للسفر مع عرض طيران السلام، استمتعوا بخصم قدره 25% على رحلتكم القادمة إلى جميع وجهات طيران السلام. ما عليكم سوى استخدام الرمز الترويجي MEGA25 عند الحجز للاستفادة من العرض. سارعوا، فالعرض متاح لفترة محدودة. احجزوا الآن عبر salamair.com أو تطبيق طيران السلام. طيران السلام، سافر على طريقتك.

باللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا.

Shopping Lane. هلا كافيه على هلا اف ام. هلا كافيه.

0: إذن هل أنت مع ولا ضد أنه الجلسات العائلية تحسن من الصحة النفسية؟ وكانت الإجابات ما بين مع وضد. هناك من هو متعقد من الموضوع تماما وهرب ولم يعد، وهناك أيضا يرى فعلا أنه اليوم العائلة والجلسات العائلية تسعده، تغير له جو، خصوصا لما يكون أسبوع حافل بالمسؤوليات والضغوطات. فبنروح لبعض الإجابات. شو رأيك؟
1: صحيح أماني، بنشوف كذا مشاركات. نبدأ هوية حمدان يقول أنا مع، لأنك مرات تكون مضغوط من الدوام والحياة وتروح عند أهلك وتنسى كل شيء من كثر السوالف والضحك.
0: يا سلام،
1: هذا تجمع عائلي فنان عيل.
0: أيضا هنا في مشاركة اللي موضوع الاندونيسي اللي قتل جاره اللي يسأل ايش متزوج، يقول المفروض براءة ويكرمونه، شكله حتى هو متأذي من موضوع السؤال.
1: براءة ويكرمونه يا ربي.
0: وحد كتب لحد يتورط ويسألني عن الزواج.
1: ها خلاص
0: صار الموضوع يعني.
1: زين انا اعطيتهم حل، تراني لا حلي فنان
0: اللي هو
1: لا ما حد اعتمده، انا خلاص ما تتزوج قريب.
0: قريب قريب.
1: انزين مشاركة ثانية من اميرة تقول انا ضد، اذا كانت الزيارة مجاملة بس، لأنك أنت تروح وأنت مالك خلق وترجع مرهق أكثر من أول.
0: جميل. أيضا هنا أحد الأشخاص فاطمة عطتنا تريك، تقول أنا في الويكند يعني ما أروح دائما للزيارات العائلية، أعتمد أني أشوفهم في العيد والمناسبات الكبيرة، غير كذا أنا أعتقد أن الويكند هو لي للعزلة والصفاء الذهني.
1: فعلا، ونحن محتاجين يعني، أتوقع الويكند ما يكفي تراب، صح؟ أتفق وياها، وخاصة اللي يردون لبلدانهم، اللي مثلا مكان دوامة في مسقط ويرجع مثلا للشرقية، البريمي، مسندم، يعني الخميس في الدرب خلص دوام، الجمعة عنده بس يلس، السبت راد بلادهم، راد بلادهم، راد مسقط أو مكان العمل اللي فيه هو. فيوم الجمعة أتوقع يعني إذا بتقضي كلوية تجمعات العائلية يمكن أنت ما ارتحت، تجمع عليه أحس بعدي ترى يحتاج لك هذا،
0: يحتاج لأنت نفسيتك تكون
1: نفسيتك فنانة أيوة، وتكون متهيئ ومرتاح وعندك طاقة،
0: ما تكون منفس ومعصب على الكل يعني.
1: فعلا فعلا. زين مشاركة من هدى تقول أنا مع، لكن أحب الزيارات البسيطة اللي ما فيها تكلف، قهوة وسوالف وخلاص، مو بلازم كل زيارة تصير مناسبة كبيرة.
0: جميل. أيضا ليلى مساك الله بالخير تقول أنا مع، بس مع وثلاث نقاط. ليش يا ليلى مع؟ أعطينا علي لي أسبابش، خبرينا.
1: مع فقط ثلاث نقاط ليلى.
0: إنزين أيضا هنا في مشاركة تقول أحب أهلي بس أنه الويكند حقي، والسعادة أكيد يعني مع الأشخاص اللي أنا أختارهم. بالنسبة للجمعات العائلي دايما يسأل عني وينك، لكني لم أعد موجودة في هذه الحياة من بعد ما تصير في سوالف في خلال هذه التجمعات هي سببت لي عقدة نفسية.
1: فهي خلاص يعني بعضهم يعني تجمعات العائلية خلاص ناسينها، نفس واحد من الشباب اللي ذكرها من 99 ما ولا تجمع.
0: صرنا نضرب في المثل.
1: فعلا.
0: انزين في دراسة ثانية تقول أماني اليوم دراسات
1: كلها
0: تخصصي. انزين هذه الدراسة ارتبطت بالإيش؟ بالمشاعر السلبية والخلافات العائلية، فتقول من National Study of Daily Experiences انزين 2022 بالغ من 33 إلى 84 أعمارهم خلال 8 أيام قاسوا قعدتهم مع العائلة، فوجدوا أنه في خلافات 886 خلاف، يعني 65% كان مع أحد أفراد العائلة، وفي منهم 2000 وسمثينج من الأشخاص تجنب هذه الخلافات. فيقول لك أحيانا القعدات العائلية ترتبط بزيادة المشاعر السلبية، وبغض النظر إذا كان هذا الطرف أصلا من العائلة ولا غيره، هي مسألة إيش؟ مسألة أعتقد طاقة.
1: صح فعلا فعلا، يعني طاقة لكن يعني هذه الدراسة تقول أن المشاكل كثيرة
0: تزداد
1: في التجمعات العائلية. زي مشاركة من ندى هني، ما أدري إذا تقرين
0: ندى مسحت مسج معها ندى، ليش يا ندى؟
1: أنا قريت شيء ترى لحقت أنا ضد، قالت
0: ندى ما منقول اسمك
1: خلاص قلنا خلصنا.
0: ندى ما خبر حد، فصفضي she's typing right now. إنزين بعد شوية إن شاء الله على الساعة 6 راح يكونوا معنا فرح الحراسي وأيضا عبد الله الحسني، هم موجودين معنا هنا في الاستوديو، قاعدين هيهم الأفضاع، عندنا فضايح، عندنا لا ما
1: في فضايح،
0: عندنا سوالف مرة حلوة إن شاء الله كلها عفوية مع الأطفال الموجودين هنا معنا في الاستوديو، وأنا متحمسة
1: أكيد وأنا كذلك متحمس نبدأ وياهم إن شاء الله مع بداية الساعة الثانية من مشوار هلا كافيه. كذا ضيوف اليوم مميزين أنا أعتبرهم، بنسولف وياهم بنشوف سوالفهم. أنا خلاص بديت أدش الجو وياهم قبل ما نبدأ الحلقة، فمتوقع تكون حلقة نارية فعلا نارية.
0: زين ندى، ندى كتبت اسمها بالكامل معناتها اني ما خاف، لكن وتقول قولوا اسمي. الله الله الله يا ندى متأكدة؟ تقول ضد التجمعات مع خوات سندريلا لأنها تجيب المرض.
1: ندى محمود،
0: ندى محمود تبلوشي تقول لكم خوات سندريلا قاعدة تمشي بالمرض.
1: تحياتنا لخوات سندريلا.
0: خوات سندريلا هلا الله، يعني
1: الله الله عاد
0: كون خفاف هالقلب.
1: الله الله فيها عاد، تجمعات خلوها حلوة، لا تكدرون على حد، خلوها دائما جميلة خفيفة. عموما نحن مكملين إن شاء الله في برنامجنا ومشوار هلا كافيه مع ضيوفنا، وإن شاء الله مع بداية الساعة الثانية.

0: لكم طيران السلام حالة الطقس. حالة الطقس
1: من هلف أم، هذه حالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع فرص تشكل الضباب آخر الليل والصباح الباكر، وصحو بوجه عام على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، في احتمال لتشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب.
0: اكتشف كيغالي وأبها وفيينا بأسعار مخفضة مع طيران السلام. احجز الآن عبر salamair.com. طيران السلام، سافر على طريقتك.
2: هذه الساعة كانت برعاية أواصر، أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
0: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: الآن تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
1: بيتك يزداد جمالاً مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
2: صادر عن إذاعة هلا اف ام.
3: تم رصد أنك أنهيت يومك بنجاح، وعليه اعتبارا من الساعة الخامسة مساء يمنع منعا باتا التفكير في الدوام، فتح إيميلات العمل، استرجاع أحداث اليوم وتخريب المزاج.
4: هو يسمح بي
5: قصة الهمك،
4: فكرة تغير نظرتك أو رأي يختلف عن رأيك، وتجربة إنسانية خليك تشوف الحياة من مكان آخر. في هلا كافيه كل يوم من 5 إلى 7 يمسى على هلا اف ام.

0: أنا حبيت الموسيقى. تن تن. بس العبود.
1: فعلا الموسيقى
0: على طول العبود. بس العبد الله. عبد الله إيش رأيك بالموسيقى؟ حلوة مبدئيا. قرب من المايك سولف لي.
1: ولا لازم نخبر أن بدينا ترى الحين الحلقة.
0: أيوة we are on air.
1: أيوة.
0: So tell me حبيت الموسيقى؟
2: أيوة.
0: فنان ليش؟ وده سألتي الغريبة.
2: يعني ماما قد أحبه.
0: أيوة من هو؟
1: نصر يمكن نصر.
0: يمكن يقصد نصر. أيوة.
1: نصر ما تحب نصر؟ عادي عادي يقول هو ما موجود الحين. قولي.
2: لا قصدي الأغنية.
1: الأغنية.
2: أيوة.
0: إيش رأيك لما نسولف كذي نيلس نثبت تقرب من المايك؟ تقعد قاعدة المدير.
1: أيوة شي نفسي نفسي. أيوة. شوف يالس وقرب جي من المايك.
0: انزين
1: عشان تكون ظاهر في الكاميرا فنان.
0: تمام عاش عبد الله. في البداية بنعرف مستمعينا أكيد على ضيوفنا لهذا اليوم. ضيوفنا الحلوين الأمورين اللي منورين. عندنا فرح الحراسي 12 سنة طالبة في الصف الثامن. طبعا فرح هادية ومرحة وعفوية وفيها وايد براءة. أكيد براءته وروح الطفولة الجميلة. تحب القصص والرسم وعندها شغف خاص بتسجيل صوتها وتمثيل أيضا الشخصيات. وعندها موهبة أنها تغير نبرة صوتها أثناء سرد القصص والكثير من القصص اللي بنعرفها أكيد اليوم من فرح. أهلا فرح شخبارك؟
3: الحمد لله.
0: كيف الصحة؟
3: زينة.
0: كيف الاستوديو عايبنك؟
3: أيوة.
0: وشخبارك في هلكة في يعني in general أو خلينا نقول الإذاعة in general؟ تسمعين إذاعة؟
3: أحيانا.
1: بس. لا لا احيانا ولا ما تسمعين؟
3: ما
0: تسمع. مع ان في اعلان هي سجلته بصوتها.
1: صوتها
0: ايوه يعرض هنا في هلا.
1: ما شاء الله يعني فويس اوفر حلو.
0: فويس اوفر ما شاء الله منذ الصغر يعني موهبه طيبه.
1: انا ابغي اعرف كيف عرفتي ان عندك كذا موهبه صوتيه؟ كيف عرفتي ان عندك هذا الصوت؟ شاركين في المدرسه في البيت ولا بس
0: شيء بالصدفة؟
1: بالصدفة.
3: بالصدفة.
1: حلو.
0: كيف صار؟ ايش قالوا لك خلا بنسجل اعلان؟
3: خالتي قالت لي كان ليلة يوم عيد ميلادي وبعدين انا تفاجأت يعني دام انه كان يوم عيد ميلادي فرحت تحمست اني اسوي.
0: وايد حلو. بنسمع وايد هذا الاعلان ضروري. انا قاعد ادور اسمح حصل.
1: زين زين. هي من يوم صغيرة يعني كذا تألف قصص تتكلم مع الشخصيات وكان من أحلامها أنها تفتح قناة على اليوتيوب وتصير يوتيوبر. بعدت مفكرة تصير يوتيوب خلاص؟
3: أيوه.
1: راح الشغف؟

0: الضيف الثاني
1: عبد الله. ايوه
0: عبد الله الحوسني. غيرتي له الموسيقى عسب. ها كيف شو رايك الموسيقى هذه؟ عبد الله شو رايك فنانه
1: احسن عن اللي قبل
2: شويه
0: شويه شويه
1: يعني هنا احسن هذه ولا اللي قبل
0: هذه؟ اتوقع هذه صح شبابيه كذا. زين عبد الله الحوسني اليوم ضيفنا. طبعا هو ما شاء الله شخصيته قويه واضحه وذكي يعني ويلاحظ التفاصيل البسيطة كذا من حوله يعني عنده فضول كثير يسأل
1: وهذا شيء جميل عنك.
0: أيوة ويحب أيضا الجيمينج.
1: أوه على الجيمينج قصة.
0: ويحب يكون صداقات. قال لي أنا قبل ما نطلع أنا أحب أكون صداقات. عنده أصدقاء وايد في المدرسة صح؟
2: صح.
0: منهم أصدقائك خبرني.
2: عندي قاسم وسليمان وموسى وما ذكر الثاني بس يمكن أنت يعني خالد. بعد
0: خالد
1: ليش نسيته؟ ما بوايد كلوز؟
2: ايوه
0: هارد لك والله.
1: طيب اني من
2: كوالا.
1: انا كوالا.
2: كوالا يعني كوالا مع الارنوب عجبني سنين يعني كوالا وارنوب.
1: ارنوب او كوالا؟ الله ليش نزين؟
2: عشان هم كيوت.
1: واي
0: الله شفتي
1: صراحة
0: كيف
1: صراحة انت احسن واحد في العالم يا عبد الله تعرف.
0: بس والله قوي ترى دبلوماسي الريال يعني ما عرف الاسم يابج بطريقة ثانية صح.
1: كوالا خلاص اغير اسم لعيونك يا عبد الله. ايضا عبد الله قائد بالفطرة وعنده حضور واضح بين افراد الاصدقاء خلينا نقول. وايضا هو مؤثر وعنده ثقة بالنفس وعنده استقلالية ودائما يعبر عن رأيه. عبد الله بسألك الحين لو صار موقف أصدقائك مثلا تضاربوا واحد غلط على الثاني إنزين بعدين جت الأم معصبة وكلهم قالوا اثنيناتهم قالوا مبني وذا قال مبني هل وأنت كنت تشوف يعني في الموقف موجود إيش بتسوي؟
2: أقول لهم هم شيء وأقول لهم عشان ما يضربوا واجد يعني يوقفوا.
1: أول شيء بتنصحهم. طيب بعدين بتي الأم وبتقول من اللي ضرب الثاني كلهم قالوا مبني انت ايش بتسوي ايش بتسوي؟
2: اقول هم انا ما اعرف بس يمكن اشوف البدايه يعني اقول
1: ما بتقول ان انا شفت مثلا بتسالك بتقول لك عبد الله انت كنت موجود من اللي بدا الضرابه؟
2: اقول واحد من يبدا يسوي
1: لا يعني بتخبرها الحقيقه ولا بتقول ما لي خص؟
2: قول لها الحقيقة.
1: طيب إذا زعلوا منك هم أذك بيقولك ليش تخبر علي عادي؟
2: عشان أبوي يقول حال المس.
1: فإيش يعني أنت بتقول الحقيقة وعادي عندك يعني أهم شيء أنه تقول الحقيقة صح؟
2: صح.
0: رياض صريح صريح
1: شاطر.
0: رغم كل شيء. إنزين من منو أقرب واحد من أصدقائك خبرني يعني تخبرتني ثلاثة أربعة قاسم مثلا
2: يعني قاسم كذا يلعب وما يعني يضرب
0: أيوة.
2: بس يعني حد يضربه يروح على المس ويقول
1: زين الحين بيقول لك there is something related between فرح وعبد الله في شيء أنا ما فهمته اللي هو 6-7
0: ايوه شو هذه؟
1: So you guys gonna تخبروني ايش يعني 6-7 فرح خبرين القصة.
3: اتوقع ان كانت اغنية واشتهرت بس هذا اللي عارفه يعني.
1: يعني اشتهرت بين الجيل باكمله في السوشيال ميديا قصدك؟
3: ايوه.
1: عبود يعرف معناها؟
0: شو يعني هذه 6-7؟
2: يعني كذا اطفال واجد يعجبوا يعني يلعبوا ويسوي كذا حركات معه
1: يعني يقول 6-7
2: ايوه
1: بس اها
2: يعني في كذا خيارات من 6-7
1: كيف يعني
0: في خيارات عند مش بس 6-7 شو الخيارات
2: يعني نفس 6-1 و 6-8 وكذا اشياء ثانيات
1: بس انا ما فهمت يعني متى نستخدم 6-7
2: يعني 6-7 اطفالي كذا يلعبوا فيه يقولوا حال ناس ثاني كذا بعدين يصير كذا جمعة
1: يعني مثلا لما بقول لك عبد الله انت كم عمرك بتقول لي 6-7 ولا ما يقولوا
2: ما يسووا
1: متى تستخدم
2: لان احنا في فرحانين نقول شيء نفس جوك.
1: أيوة.
0: وحتى لما

0: لعمرك صح؟
1: لا لا ما لا شيء ضحك.
0: آه بس لما قلت لي عمرك انت سويت لي حركه. شو هيك الحركه؟ حركه خاصتي. كم عمرك؟ 6 ولا 7؟
1: 6 7.
2: امشي نج والله ماني فاهم. امشي العبود وجهي فاهم يعني وتز المعنى خلف 6 7 صح؟
0: ايوه
2: لما يكون شيء يضحك يعني لما يكون في نكته نستخدم.
0: ايوه نستخدم 6 7.
2: جميل. انزين نرجع لفرح وفرح هواياتها. هل تفكري في يوم من الايام انك تفتحين بزنس؟
3: ما اعرف.
2: ما فكرتي في الموضوع؟
3: فكرت بس كان عن خرز. احس انه يعني شيء ما مشهور.
2: يعني ما في وايد بنات يبيعون مثلا اساور وخرز قصدك؟
3: ايوه.
2: ولا لانه انت قاعده تصنعينهم بيدك فهم مميزين اكثر؟
3: لا يعني هو كل حد يسوي هذا البزنس فأنا ما أريد أقلد، أريد شيء مميز.
2: حلو. فهل فكرتي في الموضوع يعني؟ لا ولا
3: لا
0: ما تفكرين بشيء ثاني مثلا؟ زين الخرز أوكي أحسه ما وايد منتشر ولا وايد منتشر وأنا ما أشوف يعني في بنات وايد يسوون هذا. أيوه. نفس هذا
3: لما كانوا يسووا مثلا سوق خير في المدرسة كان كل حد يعني يقترح أن اللي يبيعوا يكون خرز، فأنا ما كنت أريد أكون نفسهم.
2: أنت هي تحب تكون مميزة، ففي جانب حلو أنت فرح أنها تتمنى أنها تكون عازفة جيتار وجيتار كهربائي لكن لم تقتنيه بعد، فأنا بنعرف هذا الحلم. فرح خبريني أكثر عنه.
3: ما أعرف كيف أسرد.
2: أسردي لي. أنت فنانة ويسرد القصص يعني ليش الجيتار الكهربائي على وجه التحديد؟ ايش الحلم ايش الطموح اللي تفكر فيه فرح؟ يعني فرح لما يصير عمرها خلينا نقول 20 أو 25 كيف تتخيل نفسها؟
3: اتخيل اني واحدة غنية يعني ومديرة اعمال.
2: جميل.
3: وبس.
2: كيف تصير غنية مديرة اعمال؟
0: شو بتسوين؟
3: لما أسوي اللي أريده يعني أحقق أحلامي.
2: مثل ما هي أحلامك يا فرح؟ بي سبيسيفيك عاد إحنا
0: يعني نسأل عنه. مثلا هي بتشد حيلها في الدراسة تجيب درجات حلوة.
2: أبو سألك كيف يعني كيف الواحد يصير غني فرح باعتقادك؟
3: ما أعرف
0: يعني هي ما تبغي تقول حسب ما تروح عنها الخلطة يعني خبرتك عندي وخبرتك الثاني.
2: هذا شيء سر يعني؟
0: هي معي ما بتصير تستوي غنية
2: يعني مثلا لو كنت عازفة جيتار وفنانة تحس نفسك بتصيري غنية ولا لما تبطلين مشروع المشروع بيزنس بالخرز أو شيء أنت تحبيه خاص فيك which one يعني بخليك غنية مثلا؟
3: أحس إذا صرت أغني لأن إذا كان صوتي حلو يعني الناس بيحبوني وكذا وبصير أحصل فلوس يعني أكسب من عندهم.
0: حلو. كيف؟
2: الوالدة هنا تسمع الوالدة وهي تشوف على أمها يعني هو حلم لكنه شكله مقموع عرفت؟ زين إن شاء الله يتحقق هذا الحلم يا فرح. خبريني عن حلمك وطموحك بأنك تصبحين فنانة.
3: أريد أغني بس أمي ما مقتنعة في هذا الشيء.
2: ليش؟
3: لأنه حرام يعني.
0: انتهى خلاص على طول.
2: فهل تحس نفسك يعني راح ما بتحققينه ولا يعني تصرفين النظر عنه ولا بتضلي تقنعيها في هذا الموضوع؟
3: بحاول اقنعها.
2: ايش حجتك؟
3: لان هذه امنيتي.
2: وايد حلو.
0: يمكن هي تتجه مجال ثاني مثلا بما انها كانت سجلت اعلان فعندها الفويس اوفر تسجيل التعليق الصوتي يمكن تشوف هذا الجانب بعد. انت مفكره مثلا كذا تسجيل اعلانات مثلا شي؟ كيف كانت التجربة أو شي خبرين لما سجلتي كيف حسيتي؟
3: كنت متوترة بس لما بديت يعني أعيد صوتي وأسمعها حسنت من صوتي وحسيت أني تحمست يعني حال هذا الموهبة.
2: حلو. يعني عندك أنت اليوم مجال فويس أوفر اللي هو مثل ما قال حمد يعني بإمكانك تحويل هذه الموهبة من الغناء إلى مثلا التعليق الصوتي في أفلام قصص وثائقية مثلاً. في الإعلام معنا في الإذاعة مثلا من تسجيل إعلانات وغيره. فعندك هذه الأبيليتي عندك الموهبة والمهارة. بس هل في يوم من الأيام بترجعي تقولي لا أريد أصير فنانة وبحاول أقنع أمي قدر الإمكان فبتقنعيها بتقولي لها أمنيتي فهي ما بتقتنع إيش بعد إيش بتخبريها عشان اليوم تخليك تقولك انطلقي يا فرح؟
0: كيف بتقنعيها؟
3: بقنعها ان هذا الشيء يعني يخليني استكشف مواهبي اكثر واعرف هل انا يعني استحق هذه الموهبة ولا لا.
2: ايوه يعني بتورينها اول انك تستحقين هذه الموهبة.
3: أيوة.
2: حلو. طيب اليوم لتحقيق هذه الموهبة وهذه الامنية ايش الخطوات اللي حضرتها في بالك؟ هل في خطوات مدروسة لهذا؟ حسستي يعني اوفر يعني. بس حاولي تفكري معي فرح، ايش اول خطوة؟
3: صعب السؤال.
2: صعب السؤال. اي والله. شترين جيتار صح؟ هذا بداية الخطوة.
3: وبسوي غرفة خاصة حال هذه الأشياء.
2: ستوديو.
3: أيوة.
2: نايس. بس في البيت شكلك بتغني لأن الوالدة قاعدة تعطينا نظرات. إنزين نروح الآن لمين؟
0: نرجع لعبد الله. عبد الله شوف عايش جوا يلف بالكرسي.
2: أصلاً هو معانا في السالفة أبعرف.
0: عبد الله فنان الكرسي.
4: أيوة.
0: فنان عايب إنك تدور عليه شيء. إنزين خبرني في المستقبل أنت شو ناوي تصير؟ شو حلمك؟ تبغى تكون طيار، طبيب؟
4: يعني لين أكبر كذا شوية أفكر مو أنا أريد.
0: يعني بعدك ما فكرت صح؟
4: أيوة.
0: يعني ما نفكر ولا شيء كذا حاليا، في المستقبل بتشوف.
4: أيوة.
2: مثل شوف.
0: مثل شو إنزين؟ مثلا شو تفكر تكون؟ طيار مثلا؟
4: لا.
0: مدير
2: اصلا خبرتك
0: على طول مدير. واضح ملي لسه اصلا. أيوة. حركه الكرسي هذه
2: ايش رايك تثبت يا عبد الله؟ المدير ما يتحرك على الكرسي يثبت. ايوه يسولف لنا بكل ثقه.
0: ايوه خليك تي ثابت.
2: مدير ايش بتصير عبد الله؟ مدير ايش؟
4: مدير مال مدرسه.
0: الله حلو.
2: نايس. ايش يسوي مدير المدرسه؟
4: يعني يشوفوا السيارات يجي وقريب السيارة عشان ما يهم يعني ما عشان ما يوقفوا الأطفال الثانيات.
2: يعني الأطفال ما يقدام السيارة. أيوة يهتم لي سلامتكم. وإيش بعد يسوي المدير؟
4: بعد يشوف حد يعني ما يروح في الكروسينج.
2: أي اللي هو الشارع قصدك إنه يعبر الشارع؟
4: لا في الكروسينج. في
2: ايش هو الكروسينج؟
4: يعني وين هم يمشوا على المدرسه
2: في الممرات المدرسه.
4: ايوه.
2: نايس. وايش بعد؟
4: وبعد يعني يشوفوا حد يمكن حد هو يريد مساعد يعني ويقول على المدير.
2: حلو.
0: اوكي حلو. يعني كذا انت ناوي تصير مدير مدرسه. اذا زي مثلا اذا انت كنت مدير مدرسه وياك طالب مشاغب يلعب وايد ما ينتبه في الحصة يضارب، شو بتسوي له؟
4: أقول له توقف.
0: توقف.
4: أيوة.
0: أيوة. وبعدين؟
4: وبعدين ما وقف أقول له أشيل يده وأقول له
0: وقف.
4: أيوة.
0: وقف لا تضارب.
4: أيوة.
0: أيوة.
2: وإذا ما سمع الكلام وكان مشاغب مرة هذا الولد
0: بتتصل على أهله مثلا تخبر أهله؟
4: أيوة.
0: كيف شو بتقول لهم؟
4: أقولهم عشان حد ما يسمع الكلام.
0: يا ويلة الله يا ويلة. أنا أقول له
2: نوبان يحس أنك بتكون مدير خطير.
0: نعم.
2: طيب ليش أنت اخترت تصير مدير المدرسة مش مدير؟
4: عشان أشوف من يعني أشوف أطفال من يروحوا كذا سوى أشياء خطأ ولا لا.
2: جميل. يعني تحب أنك تكون كذا القائد اللي يصحح تصرفات الناس مثلا ويعدل الجدول مع المعلمين صح؟
4: صح.
2: يخبر الطلاب في الطابور وكفوسيدة.
4: ايوه. انا اقول
2: خبرني عن شخصيتك نتخيل مع بعض الحين وانت مدير.
0: ايوه.
2: كم عمرك
0: الحين انت مدير؟
2: كم عمرك بيكون وقتها تقريبا؟
4: يمكن يعني 80 ولا
0: 70.
2: أظني بتكون متقاعد عبد الله.
0: لا لا لا. بيتغير العمر لهم ذاك الوقت.
2: إنزين عمرك 80-70 عبد الله، فيك شعر أبيض فيك الحية صح؟ واقف الطابور إيش بتقولهم؟ إيش بتقول طلابك؟
0: وقفوا زيدة لحد يتحرك.
4: توقف.
2: إنزين.
0: أيوة.
2: عبد الله وايد يهمه انه يكون صداقات صح؟
4: صح.
2: اليوم أنت عندك أصدقاء حقيقيين بزكل وأصدقاء في الإنترنت إلكترونيين.
4: أيوة.
2: كيف خبرني أنت الحين كيف تدير حياتك وأصدقائك وحياتك يعني
4: كذا ألعب وأقعد معهم شوية، أروح في الألعاب يعني نفس VR وأشوف كذا ناس وأجيب، وعندي كذا أسوي يوتيوب شوية مرات.
2: في اليوتيوب عندك قناة في اليوتيوب؟
4: أيوة في اللعب ألعاب من VR.
2: نايس. وأصدقائك الإلكترونيين هذول شفتهم في الواقع ولا تعرفهم ولا لا؟
4: يعني نقدر نكتب اسمنا في شوية في الألعاب عشان نعرف، يعني ممكن أعرفهم ما أعرف
2: هم تشاتينج ولا فيديو كول ولا أنا ما فاهم الفي آر
4: كذا يعني تشاتينج.
2: نايس.
0: لا الفي آر هي ما فاهمك، خبرها شو هذا الفي آر.
4: الفي آر يلبسوا في الرأس عندهم كذا أشياء يمسكوا في اليد وكذا يحركوا شوية من الألعاب، لازم يدهم يحركوا وشوية مرات لازم هم يستخدموا الكنترولر مو يمشوا فيه.
0: أيوة يعني كأنك أنت تعيش داخل اللعبة صح؟
2: كم
0: شو أحلى لعبة عندك؟
4: غوريلا تاج.
0: غوريلا تاج؟
4: أيوة.
0: شو هذه اللعبة؟ شو في الغابة ولا وين؟
4: يعني في كذا ألعاب وفي كذا يعني مكان ومكان، وبعد يعني نلعب مع كذا، ويعني نلعب مع كذا واجد ناس هم هناك، يعني نلعب مع في الغوريلا تاج واجد يعني أطفال بس شوية من كبار ما واجد.
0: شوية بس.
2: كيف تعرف انهم كبار أطفال وكبار؟
0: أيوة.
4: عشان كل مرة أدخل أسمع نفس أطفال،
0: يعني تسمع صوتهم.
4: أيوة
0: أيوة. وتسألهم أنتوا كم عمركم كذا اسمكم صح؟
4: أيوة.
0: تتأكد إذا أنت تلعب وايد؟
4: أيوة.
0: كيف الدراسة والمذاكرة؟
4: يعني في الويكند ألعب.
0: أيوة.
4: بس لين للمدرسة أنا أروح لين أخلصه ألعب.
0: يعني لما تخلص مذاكرتك والمراجعة تبدأ تلعب.
4: أول شيء أسبح عشان ما عندي وقت أروح يعني أسبح يعني.
0: أيوة.
4: أول شيء أسبح بعدين ألعب.
2: ما عندك مشغول. وقت عبد الله وايد مشغول في أيوة. إيش؟
0: مدير
4: عشان يعني الألعاب كذا في المدرسة لازم كذا في صف واجد، يعني لازم انتظر لين المدرسة يخلص.
2: قصدك إن عندك واجبات تخلص واجباتك من المدرسة.
4: أيوة.
2: بعدين تروح عند تلعب ألعاب إلكترونية.
4: أيوة.
2: إنزين أبعرف أنت تحب أكثر شيء أصدقائك الحقيقيين ولا الإلكترونيين الموجودين في الفي آر؟
4: اثنينهم
2: كلهم.
4: أيوة كلهم.
2: كيف تختار أصدقائك؟
4: يعني أشوف مو أنتم كذا عشان يعلموني في الألعاب وكذا يعلموني في الغوريلا تاج زين كيف ألعب.
2: يعني أصدقائك الإلكترونيين اللي يعرفوا يلعبوا أكثر شيء.
4: أيوة.
2: والحقيقيين كيف تختارهم اللي في المدرسة؟
4: عشان يساعدوني شوية.
2: مثلا عندنا أصدقاء اثنين، أنا وحمد. أوكي. أنا وحمد الحين من اللي بيصير صديقك؟ يعني إيش هي كيف تختار أصدقائك بناء على ماذا؟
4: يعني هو فرحان معي وكذا يلعب معي يضارب مواقد معي.
0: أيوة. ما تحب اللي يضاربون؟
4: أيوة.
2: مؤدبين المحترمين. ليش؟
4: عشان كل مرة يمكن يضربوني قوي.
2: وانت انسان تحب السلام صح؟
4: ايوه.
2: جميل.
0: وما تحب اللي تحب اللي يسولف وايد ولا شوية؟
4: وايد
0: عادي عندك.
4: ايوه.
0: ما تحس مش ازعاج صح؟
4: صح
0: عادي عندك
4: يعني كذا يصرخوا.
0: ايوه.
4: قولهم يوقفوا يعني سهل.
0: ايوه سهل صح. اللي صارخ تقول له وقف انتهى الموضوع. صح. ليش تكبر السالفة؟ مدير يعني حازم وفي نفس الوقت يفهم، يعني عادي عند الحياة ماشية ممتاز.
2: أنت مدير مرن وأيضا هيش رهيب صح؟
4: صح.
2: إنزين الحين بنروح مع فرح وعبد الله، بنروح لي فاصل عندنا إعلانات شوية. إنزين وبعدها نرجع وبنسولف عن إيش يحبوا أكثر شيء، إيش يسووا في يومهم. إنزين بس أبا عبد الله يخبرني أو يخبر المستمعين إنه إحنا رايحين فاصل إعلاني، إيش رأيك؟
4: أوكي.
2: إيش بتقولهم؟
4: يعني أقولهم يعني كذا أشياء مو أنا يعجبني, ويمكن أقولهم مو شوية ما يعجبني بس يعجبني بعدي.
0: حلو حلو, هذا بعد الفاصل.
2: بعد الفاصل إن شاء الله.
0: قولهم الحين بنطلع فاصل وبنرجع لكم. يلا قول قول, بنروح فاصل وبنرجع.
4: نروح فاصل ونرجع.
5: هلا كافي على هلا اف ام.
6: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
7: من قلب عمان نشجع الأحمر بكل فخر. بنك مسقط, الراعي الرئيسي للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم. عندك شيء مميز؟

0: هذه هي إشارتك لحجز رحلتك القادمة مع الخصومات العالمية من الطيران العماني. استمتع بأسعار خاصة على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية تبدأ من 30 ريالا عمانيا. إذن إلى أين ستكون وجهتك القادمة؟ لا تفوت الفرصة، فالعرض متاح حتى 1 أكتوبر فقط. احجز الآن عبر omanair.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: عندك منتج وودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
2: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
1: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
2: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
1: فلنعرفها للعالم.
2: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
3: هلا كفي على هلا اف ام.
4: يا هلا وسهلا مستمعينا، رجعنا لكم كملين ويا ضيوفنا فرح وعبد الله، ونحن بدينا كذا اليوم مع فقرتنا الجميلة هذه وبدينا السوالف وياهم وعرفنا أجواءهم. وأنا برجع ويا فرح، أنا سمعت الحين ياسا تخبرني أماني أنها ما شاء الله تحب تغني،
5: صح؟
4: عندها هذه الموهبة وصوتها جميل وهي تطمح أنها تكون يعني فنانة
5: في المستقبل. هي. فعلا،
4: فما أدري تسمعنا كذا شيء مثلا؟
5: لا استحي.
4: الفنان لازم ما يستحي.
5: كيف بتقنع الوالدة؟
4: كيف تقنعينها الحين؟
5: بتقول لك ما في استوديو.
6: كيف بقنعهما؟
5: شوفي ترى أنت بتغني وتكون تحتاج تكوني مطربة وتجز بتوقف على الستيج وفي ملايين من الناس تحت، ألا بتغني لهم كيف؟ إيش بتسوي ذيك الساعة؟
6: بعدين ما بكون متوترة هنا كحتى يعني بيسمع.
5: ترى حتى هم هناك بيسمعوا، قصدي مع الأيام يعني بتتطور هذه الموهبة، صح؟
6: أيوه.
5: إنزين إحنا اليوم بنسوي لك الخطوة الأولى لتطور هذه الموهبة.
4: أيوة.
5: ضحك الشرير.
4: الشرير.
5: أيوة. خبرينا فرح، إيش تحب تسمع يعني، إنجليش ولا عربي؟
6: كل شيء أسمع.
5: أوكي، تعرفين محمد عبدة؟
6: ما واجد.
5: بس تعرفي يعني.
6: أيوة.
4: أوكي، أهم شيء تعرفه يعني، ما شرط بعد. يتحب يمكن تسمع الأغاني الأجنبية؟ شو المغني الأجنبي أو المغنية الأجنبية اللي تحبين تسمعي لها دائما؟
6: أكثر شيء أسمع بيلي آيليش، بس المغني الأجنبي ما أعرف اسمه، بس هو يقول إنه متوفي.
5: اللي يغني مع بيلي قصدك؟
6: أيوة.
5: بس سمعت إن أغاني بيلي آيليش أكثرها كذا شوية فيها حزن، يعني ليش؟ هل توافقينهم الرأي في هذا الجانب؟
6: أنا أحب أتأثر بالأغاني.
5: ايش تغني دائما عن، ليش اخترتي بيلي آيليش على وجه التحديد مثلا مش تايلر سويفت ولا سيلينا جوميز؟
6: احس هي مميزه عنهم لان انا كنت اسمعها من زمان وكل البنات اللي في عائلتنا يتكلموا عنها، فعشان كذا حبيتها.
5: عن ايش تغني عاده بيلي آيليش؟ ايش الاغنيه اللي حبيتيها وايد وكانت مؤثره بالنسبه لك؟
6: وايلد فلاور اتوقع.
5: الله، ايش تقول فيها الوايلد فلاور؟ شوفي ما حد يسمعك ما حد يشوفك، غني لنا اياها.
6: كلهم يشوفون.
5: زين غمضوا عيونكم، ما غمضوا عيون، ايش رايك؟
6: ما اريد.
5: زين ايش تقول بيلي آيليش في هذه الاغنيه وايلد فلاور، وليش اخترتي هذه الاغنيه على وجه التحديد؟ حسيت شبهك؟
6: ايوه، لانها اول اغنيه عرفتها.
5: اوكي، كانت عن ايش هذه الاغنيه؟
6: كانت تتكلم عن صديقتها وبس، ما أتذكر شيء ثاني.
5: وايلد فلاور اللي هي إيش يعني بالعربي؟ الزهرة البرية مثلاً.
4: مثلاً أيوة.
6: أيوة.
5: حلو. لكن أنت وعدتنا إنك تغني لنا يا فرح.
4: لازم. يمكن نحن نعطيها فرصة كذا نبدأ نسولف كذا وهي بتجهز. لأن تعرفين ترى المغني لازم يعني يضبط أحبال الصوتية.
5: الفوكاليز.
4: الكلمات. الشعور. مش تعالوا غني.
5: أوين. صح معك، اتفق.
4: أيوة. إنزين نرجع لي
5: عبد الله.
4: عبد الله عبد الله نسولف عن الجيمينج بما انك تحب وايد الجيمينج.
7: عشان العب كذا مع حد جديد وكذا.
4: اوكي.
7: يعني شويه كذا صعب العب اتعلم مع حد ثاني.
4: اوكي. اوكي يعني
5: ايش كنت بتسأله؟
4: انا كنت بقول يعني تحب انت الصعوبه في الالعاب تكون اللعبه صعبه؟
7: يعني عادي بس شويه ما يعجبني.
4: شويه ما يعيبك. أيوة. تحب انك تتعرف على الاصدقاء الجدد صح؟ من خلال الالعاب؟
7: ايوه.
4: اوكي بس يعني انزين انا احسك وايد وايد تلعب جيمنج ولا شوي انت شو ولا شو وضعك؟
7: يعني شويه العب بس ما يعني واجد عشان كل مره العب واجد يمكن يمكن اتعب.
4: صح مع صح يمكن تتعب. تعلمهم في البيت على الالعاب؟ في البيت يعني مثلا عندك حد ما يعرف على لعبه انت تعلمه؟
7: ايوه.
4: علمته مثلا شو؟ خبرني الالعاب اللي تعلمهم.
7: يعني علمهم في الغوريلا تاج يعني كيف يمشوا زين ويركضوا ويشلوا كذا الوان يشلوا اشياء ويغيروا لونهم.
4: هاي يغيروا لونهم
7: يقدروا.
5: حلو. هذا في الفي ار قصدي.
4: ايوه في الفي ار. ايوه في العاب ثانيه مثلا علمتهم في البيت مثلا نصر شو علمته؟
7: علمته جست وخجرن ما ذكر الباقي.
4: ويعرف يلعب ولا لا؟
7: ما يعرف
4: البداية. في البداية بس إيه. بعدين لما علمته
7: يعرف شوية
4: وتحس أنه تبغي يلعب وياك ولا لأنه ما يعرف يلعب ألعاب ثانية يمكن يخرب عليك خليك تخسر؟
7: عادي أنا أخسر عادي حالي
4: عادي
7: عشان هو بعده يبدأ.
5: حلو.
4: أيوة بعد
5: إن شاء الله أيوة. الروح الرياضية
4: عادي.
5: يعني إذا أنت كنت محترف في لعبة ما عادي إذا إذا إذا هو فاز عليك صح ولا لو هو خسر. طيب لنفترض أن أنت كنت تلعب في لعبة عبد الله وخسرت ما جبت المركز الأول وأنت كنت تعبان على الموضوع متدرب وكل شيء وتعرف أنك you are professional في هذه اللعبة بس خسرت عادي؟
7: أقول عادي عشان كذا في واجد ناس وخليهم شوية يتعلموا.
5: نايس. ليش عادي؟ طيب انت تعبان على الموضوع انت تدربت وهذه المسابقة كانت حلم حياتك
7: يعني كذا واجد ألعب كذا أشياء بس يمكن ما أريد ألعبه أتعلم حد ثاني أدور حد ما يعرف اللعبة وألعب.
5: نايس.
7: وأتعلمه.
5: انزين هل انت من النوع اللي إذا مثلا ما فاز اليوم بيحاول بكرة ولا خلاص بتقول thank you next
7: يعني يلعب مرة ثانية
5: يجرب تجرب تحب انك تحاول مرة اخرى صح؟
7: صح.
5: روحك رياضية اذا ما فزت اليوم تفوز بكرة صح؟
7: صح.
4: الله جميل. انزين غير الجيمينج شو تحب تسوي؟
7: احب الون.
4: تحب تلون يعني رسام؟
7: ايه.
4: شو تحب ترسم مثلا؟ شو احلى رسمة عندك؟
7: يعني الرسم في العربي في المدرسة.
4: هي
7: ما عندي.
4: هاي شو رسمت مثلا؟ ترسم أشخاص؟
7: أيوة هي المسة تعطيني في العربي.
4: أيوة.
7: رسمت خفيف وصارت زين.
4: والله طلعت حلوة.
7: أيوة.
4: وين هي الرسمة الحين عندك في البيت ولا في المدرسة؟
7: عندي البيت بس ما قدرت أشيله لازم أجيب كتابي.
4: أوكي لازم تجيب الكتاب كامل. وفي كذا رسمات ثانية عندك صح؟
7: بس واحدة؟ بس نقدر نلون واجد فيه.
4: أيوة.
7: يعني شوية.
4: حلو رسام الرياضة. عنزين شو الأشياء الثانية اللي تحبها بعد غير الرسم؟
7: بعد ألعب كذا ألعب مع أصدقائي.
4: حلو تحب تلعب مع أصدقائك شو تلعب وياهم؟
7: ألعب تاج وكذا كل مرة أشوفهم ونلعب يوم ويوم كل مرة.
4: شو الألعاب مثلا خبرني شو ألعابكم اللي
7: يعني
4: تلعبونها؟
7: تاج وألعب مالكم يعني ألعب في الأيباد وأشياء نلعبوها على الحديقة.
5: في الحديقة. حلو نايس. فرح تقرب لها ترى عبد الله يصيروا عيال خالة صح؟
6: ايوه.
5: تلتقون في الويكند ولا أيام الأسبوع؟
6: أحيانا وفي مرات في الويكند نسافر مع بعض.
5: ما تروحوا؟
6: نروح الإمارات.
5: عبود يسوي ربشة هناك يزعجكم؟
7: لا ما أسوي واجد.
4: ما يسوي وايد.
5: من أكثر واحد يسوي إزعاج باعتقادك؟
4: شوي طالعها
7: شوية أنا شوية ما واجد
4: شوية. ليش الرجال صريح يعيبني
7: عشان واجد يعقمني المكان
5: يعني يوم تنبسط تسوي إزعاج صح؟
7: ما واجد يعني شوية
5: فرح تنزعج منك؟
6: لا
5: أمزين حبيبي كيوت. خبروني تحس فرح كول؟ سوي مشاكل اليوم. من أكثر the coolest من your cousins؟
7: أنا بحدي قاس أدور أخواني بس شوية أنا يعجبني تيمور.
5: أخوك تيمور؟
7: أيوة. فيه
5: عندك أخوان؟ خبرتني من عندك أخوان، كم أخ وأخت
7: عندي؟ يعني واجد ما أذكر، أنا ما أعرف اسمهم كامل.
5: اللي هم your cousins ولا أخوانك صدقيين؟
7: أخواني
5: صدقيين. أخوانك يعيشوا معاكم في البيت؟
7: لا.
5: كم واحد يعيش معاكم في البيت؟
7: ما عندي يعيش معاي في البيت، بس عندي واحدة ما يعيش، بس يعني بيتنا نحن يعني مالي فوق ومالها تحت.
4: أيوة يعني أختك صح؟
7: أيوة.
4: شو اسمها؟
5: كبيرة؟
7: نوف.
5: عندك يعني أنت عندك أخت اسمها نوف؟
7: أيوة.
5: وأخت أخرى ايش اسمها ولا ما في؟
7: عندي
5: وي. انت قبل شو قلت عندي اخوان وايدين؟ ما اتذكر اسامي.
4: يعني يعتبرهم اخوانه عيال عمه
5: الكزنز. ايوه. اوكي نايس. يوم تسافروا مع بعض خبروني ايش النشاطات اللي تحبوا تشوفوها. انت قلتي لي انك تحبي تسافري وحلمك تسافري دول العالم فرح صح مع والدتك. ليش اخترتي الوالده؟
6: احس هي اقرب وحده حالي يعني من الناس كلهم، هي تفهمني.
5: نايس. كيف كونتوا هذه العلاقة الوطيدة مع الوالدة؟ يعني مثلا تخبريها كل شيء عادي؟
6: عادي.
4: الله.
5: ما تخافي من ردة الفعل أحيانا؟
6: أيوة أخاف أنها تعصب أو تضربني.
4: بس عادي تقولي لها كل شيء. أيوة. لأن في الأخير هي أمك تساعدك حتى لو سويتي شيء غلط يعني. ها
5: ما تخبي عنها بعض الأشياء؟
6: بعض الأشياء.
5: بعض الأشياء ليش؟
6: أخاف شوية.
5: أوكي مثل طلع مزايا
4: مثل
5: قولي بأمي والعالم كلهم بيسمعوا يعني ما أقدر أقول صح. بس يعني اليوم أنت تعتقدي الصداقات، إيش معنى الصداقة بالنسبة لك فرح؟
6: في مرة صادقت واحدة وكنت أحبها واجد يعني، وكانت كل يوم تجي عندنا، وبعدين اكتشفت أنها واحدة تروح عند صديقاتي الثانيات وتطلع عني كلام ما زين، وأنا ما أحبها يعني صرت.
5: فبالتالي أنت يعني تحس الصداقة اليوم لازم تكون وفي الآخر ولا؟
6: أيوة.
5: إيش
4: ما تطلع عني كلام؟ الأخير صديقي صح؟ ليش تطلع عني كلام لما تصير مع الناس الثانيين؟
5: صح. فبالتالي أسرارك وصداقتك صارت للوالدة أكثر من صديقاتك؟
6: أيوة.
4: أي بس حلو هذا الجانب يعني أنك أنت هي الحين ناوية في يوم من الأيام إن شاء الله، أو إن شاء الله لما يعني كذا تكون عندكم يعني وقت وايد سافرون أنت والوالدة أماكن حلوة كذا، وين ناوية أول مكان مثلا بتسيرينه أنت وأمك؟
6: أول مكان أحس سويسرا أو تركيا. رحت تركيا معاها قبل بس كنت مع جدتي وخالتي.
5: خبرينا عن السفر.
4: أيوة
5: خبرينا عن شخصياتهم بالسفر. فاخترتي أمك مش خالتك؟
6: لأن خالتي واجد هادية ويعني ما واجد اجتماعية هي.
5: أوكي فتحبي أنت تكوني سوشيلايز كذا مع مع الوالدة. طيب أوكي. حبوتك الجدة شخصيتها بالسفر؟
6: أحب تكون معانا يعني أحب أشوفها فرحانة.
5: كيوت.
4: أوكي جميل. إنسان يعني اخترتي أمك لأن هي وايد كذا اجتماعية تسولف.
6: أيوة لأنها قريبة مني واجد.
4: أول مكان بتصيرونه سويسرا.
6: أيوة.
4: وبتصيرين أنت وياها برواحكم بس؟
6: ما حد معانا.
4: بس هي.
6: أيوة بس.
4: لا أخوانك ما حد بس هي.
6: ما حد بس هي.
4: خلاص مقررة أن تصير ويا أمها بس.
5: الله يخليها لك يا رب.
4: آمين يا رب.
5: يحفظكم وتحققي هذا الحلم. بنسأل مديرنا بنسأل عن الأصدقاء والصداقة حتى وترى مرة يحب الصداقة صح؟
4: إيه.
5: عبد الله.
7: صح.
5: إيش تعني لك الصداقة؟
4: كيف تحب تكون صداقات؟
5: ليش
4: يعني ليش تحب أنت تكون عندك أصدقاء وايدين؟
7: عشان ألعب معاهم.
4: حلو، تلعب معاهم؟
7: أيوة، يعني بعدها راح عيد ميلادهم وأشوف كيف شكله.
4: حلو، شوف
5: العيد ميلاد. مثلا عبد الله، مثلا إذا أنت الحين صديقك، كنتوا 4 أصدقاء، أوكي؟ تيمور وعبد الله ونصر وحمد. راح حمد كان يلعب معاك وسوي فيها صديقك، وانت قلتوا أسرار حق بعض وكل شيء، وانت تعتقد انه he's your best friend. بعدين راح حمد وتسولف عنك عند نصر من وراك وما قال لك، راح نصر خبرك قال لك هذا يسولف عنك. هذا صديقك ولا يعتبر صديق ام لا؟
7: عادي حالي عشان يمكن أصير مني جديد. نفس اليوم كنت ما رحت مدرسة، بس أمت رحت وكنت عندي حد مو يضارب، بس ما يضربني واجد.
5: لا بس يعني مثلا حمد تكلم عنك، he said like bad things about you with نصر.
4: عادي
5: موجود. is it fine؟
7: يعني ما واجد، شوية
4: شوية.
5: ليش
4: بس شوية؟ عادي يعني عندك انت، صح عادي تكلم، بس خلاص انت مش صديقي.
5: You will cut him off ولا he will be still your friend؟
7: بعده يصير صديقي.
5: Why؟ ليش؟
7: عشان ألعب مع واجد واجد، يعني واجد في المدرسة، يعني ما عندي من يعجبني واجد، يعني شوية مرات
5: شوية مرات
7: قاسم هو كذا كذا معصب علي، بس ما بعده هو أنا صديقه.
5: أنا أشوف مثلا أنا بالنسبة لي، إذا مثلا my friend تكلم عني in a bad way I will cut him off، ما رح يكون صديقي anymore، because the true friend يتكلم عنك أشياء زينة، صح؟
7: صح.
5: So ليش تخلي صديقك؟ خبرني.
7: عشان شوية مرات أقول حل، بس عشان هو سوالي.
5: يعني بيأدبوه بس في السلسل، استل صديقك، لازال عبد الله يستمر في الصداقات مهما كانت الظروف. باي ذا واي عبد الله لغته الأم الإنجليزي. ولكنك تعلمت عربي صح؟
7: أيوة.
5: من علمك عربي؟
7: أبوي.
5: وأمك تكلمك إنجليزي ولا عربي في البيت؟
7: إنجليزي بشوية أكلمها عربي.
5: زين، أنا تفهمني عربي خلاص على طول. اليوم في اللقاء أنت تكلمت كل عربي، أنا فخورة جدا فيك.
7: يعني بديت أكلم عربي لأن أنا يمكن 3 أو 4 ما نسيت، بس كنت أكلم عربي من 3، يعني بدأت من
5: ما شاء الله من لما كان عمرك 3 سنوات.
7: أيوة.
5: وايد حلو. أي تفضل اليوم التحدث والتعبير والتواصل بالإنجليش ولا بالعربي؟
7: شوية عربي، ما واجد،
4: شوية بس. شوية عربي
5: هو بس. شوية ما بايد. حلو، دبلوماسي.
4: أيوة، كله عنده شوية بس. زين أصدقائك، لو أنا قلت لك تختار صديق واحد بس يكون عندك، باقي الأصدقاء خلاص يروح عنك، منو بتختار؟
7: أختار مو يعجبني أكثر.
4: هي منو؟
7: يعني قاسم ولا خالد، بس أنا ما أريد واحد منهم يجي وأقول كلهم.
4: أيوة. طيب. ما ودي أكسر خاطر حد.
5: خبرني لما تروح بيت جدتكم، أنت في الويكند تروح بيت الجدة؟
7: يعني على 6 عندي مدرسة، بس على
4: الجمعة
5: الخميس
7: جمعة أنا أروح عيد ميلاد حد. شوية مرات
4: مرتبط الرجال، مشغول.
7: يعني في ال
5: أبعرف جدولك، يعني يا مديرنا العزيز عبد الله، خبرنا المدير عن جدولك هذا الويكند، وش بتسوي، وين رايح؟
7: يمكن رايح مكان مال سوكر، بس ما أعرف وين.
4: أوكي.
5: وبعد سوكر يعني كرة صح؟
7: أيوة.
5: What is the difference between soccer and football؟ خبرني.
7: It's just the same.
5: But
7: the name is different.
5: Only the names.
7: Yeah, only the names.
5: You would rather soccer or football?
7: Football.
5: Why?
7: Because I can play with my friends easier without taking the ball in my hands.
5: Very nice. وبعد هو يعرف كيرم، يعرف شطرنج.
4: صح.
5: صح.
7: صح.
5: واو.
4: كيف عرفت هالكيرم شطرنج؟ كيف تعلمتهم؟
7: عشان انا قلت ندور في اليوتيوب مو انا احصل مالك مو كيف اتعلم واتعلمه.
5: واو. يعني انت تبحث وتتعلم.
7: ايوه.
5: زين ترى الكيرم والشطرنج مال اول يعني مال الناس انت كنت ما مولود، الحين انت كله عندكم في ار العاب الكترونيه، ليش رحت تعلمت شيء قديم
4: في الايباد؟
7: عشان اتعلم كذا اشياء وحرك في اليد شوية، يمكن أنا تعبان أشوف كذا مع يعني عيوني، يمكن ما أريد ألعب هناك، يعني أروح ألعب أشياء كذا.
5: حلو. يعني قصده أنه ممكن نظارة الVR تأثر على عيونه. أيوة. على صحته، فبالتالي هو يروح يلعب ألعاب شيء ثانية كذا. الشطرنج صعبة صح؟
7: ما واجد، شوية حالي عشان للتو أعرفه واجد.
5: خبرني الشطرنج ايش القواعد يعني؟
4: أنا كيف تلعبها؟ كيف تلعبها؟ فهمها.
7: يعني انا ما اذكر، بس اشوف لين انا اشوف بعدك
4: هو يراجع بيشرح لك بعدين.
5: ايوه.
4: زي الكيرم، كيف يلعبون الكيرم؟ انا ما اعرف.
7: يعني يشلوا كذا حبات وعندهم كذا يعني شويه من الحبات الصغار. هي. مش واحد بس في واحد لازم انت لازم ما يمشوا، لازم يمسكوا، بس لين في واحد منهم هناك لازم تحرك 3 مرات.
4: ايوه.
7: يعني 1 2 3 كذا.
4: اوكي. زين وانت علمت حد هذه اللعبه؟
7: يعني 2.
4: منو؟
7: امين نصر وقاسم.
4: ايوه.
7: علمته بس ما لعبت معه.
4: وخلاص يعرفون يلعبون الحين بروحهم ولا لازم تعلمهم سوي كذا؟
7: قاسم تعلمه كيف يحرك اللي.
4: ايوه.
7: هذيل مو يحركوا يعني شويه مكان ما تقدر تتحرك.
4: ايوه.
7: يمكن هو يشوت، يعني لازم انت تشله وتسوي ثانية وتسوي كذا تشوت على حد.
4: اوكي. والله لعيب.
5: انت الاخ الاكبر عبد الله؟
4: أنت أكبر واحد؟
7: لا.
4: أكبر واحد صح؟
7: لا.
4: مش أكبر واحد؟
5: في بيتكم؟
7: أنا أصغر.
5: أصغر واحد. طيب لو أنت أصغر واحد وعندك أصدقاء، مش أصدقاء، أخوانك في البيت وأمك وأبوك قالوا إحنا بنسافر يومين وراجعين، يلا يا عبد الله اهتم في أخوانك، قابلهم، خبرني إيش بتسوي؟
7: ألعب معه لين في الليل، أقول حش خالة عشان انا انام والشغالة توقفهم عشان انا انام زين.
4: سلام مدير.
5: يعني اهم شيء سلامته هو، ما يزعجوك. أيوة. عشان ما يزعجوك صح. طيب الحين هم من عندهم احد من بيهتم فيهم، امكم بوكسة مسافرين، بتروح ترقد عنهم؟
7: لا.
5: طيب
7: يعني كنت انتظر حال امي، يعني كانت امس هي سافرت على دبي وقاس انتظرها كذا، لما اتصلت عشان بعدي يعني اليوم اريد اتصلها.
5: ما هو اليوم انت ما كلمت امك؟
7: ايوه تو اكلمها.
5: تاخرت.
4: الحين بكلمها بعد.
7: عشان تو قاعده اتكلم هنا.
5: انت كنت
4: عايز تتكلم هنا. الله يهديك.
5: والصباح كنت في المدرسه صح؟
7: لا عشان ما كنت عندي وقت.
5: ما عندك وقت
7: عشان في المدرسه أسوي واجد أشياء يعني. ما عندي وقت أسوي زرعة.
5: والله كفو، أنت مدير مشغول دائما. زين إذا أمك مثلا زعلت عليك وقالت لك أنت عبد الله وينك اليوم ما كلمتني، شو بتقولها؟
7: أقولها أنا كنت أنا أسوي شيء. وبعد يمكن أقولها مو أنا قاعد أسوي.
5: نايس. وبعد
7: بعد يمكن هي ما عرفت اوريها صوره مو انا قاعده اسوي.
5: نايس. مع الابروفلز.
4: يوضح لها
5: وتقولها I'm sorry صح؟
7: ايوه.
5: عادي تقول I'm sorry لأي حد يعني؟
7: يعني أبوي وأمي يقولهم.
5: أوكي.
4: زين ممكن هم ياسين يشوفونك الحين لأن لايف نحن الحين، شو تقولهم؟
7: أقولهم أنا كنت هناك أكلم.
5: أنت إيش قاعد تسوي الحين خبرني؟ أحسه ما فاهم إيش قاعد تسوي. What you are doing؟ You are in في لقاء إذاعي صح؟ You are صح. in interview
7: صح.
5: إن هلا أف أم. ليش إحنا اليوم قابلناك عبد الله؟
4: عشان أتكلم عن نفسي صح؟
7: أيوة.
4: مواهبي.
5: ليش أنت يعني ليش عبد الله مثلاً مش تيمور؟ What do you think؟
7: ما أعرف واجد منه.
4: ما أعرف واجد منه ويمكن يعني تيمور المرة الجاية صح؟
7: أيوة. قوله هو يريد.
5: لأنك مميز.
4: تخبره؟
7: قوله هو يريد ولا لا؟
4: بس يمكن يستحي ولا ما يستحي؟
7: يعني يستحي ما واجد يعني شوية.
4: شوية عادي وانت بتنصحها وبتخبرها كيف الوضع هنا والجو صح؟
7: صح.
4: حلو.
5: لكن انت مميز بعد لان عندك كاريزما.
4: ايوه.
5: عندك كونفيدنت واثق من نفسك واحنا اخترناه قلنا عبد الله
4: المدير.
5: Do you know that ولا لا؟
7: عرفته من بداية.
5: كفو. انزين خبرني عبد الله ايش اكثر شيء انت تحبه في نفسك؟
7: عاجب أنا ألعب مع أصدقائي ما في الأونلاين، عاجبني ألعب حقيقة.
5: حلو. يعني أنت إنسان فريندلي اجتماعي صح؟ تكون علاقات مع الناس.
7: أيوة.
5: وإيش بعد أمك يوم تمدحك إيش تقول لك؟ أمك إيش أكثر شيء تحبه فيك؟
7: هي تحبني عشان كل شيء
5: صح؟ بعد صح؟ كل... بس أكثر شيء تحس your mom is proud of؟
7: عشان أنا كبرت.
5: حلو. كيف تعرف أنك كبرت؟
7: عشان طاحت سني.
5: كيوت. صح بعد. ولأنك تروح المدرسة بروحك تأكل بروحك ما تحتاج يعني تذاكر بروحك أهم شيء ولا تحتاج حد يذاكر لك؟
4: لا هو مدير يذاكر بروحه.
7: يعني ما أذكر في العربي وأريد أذكر شوية.
5: إيش أكثر مادة تحبها؟
7: شوية يعني نبدأ من صعبة لين سهلة. يعني يعجبني أي شيء مو آخر شيء.
5: أي شيء مو آخر شيء وشوية بس مو وايد.
4: أيوة.
5: وايد من بشوية
7: في الوسط. يعني يعجبني وما يعجبني.
5: أوكي. يعني أنت تحب المواد السهلة.
7: أيوة.
5: مثل
7: يعني شوية مرات أنا أريد أبدأ من سهل لين صعبة.
5: أصعب مادة عندك؟
7: عربي.
5: وأسهل مادة عندك؟
7: ساينس.
5: أوكي. ليش العربي صعب؟
7: عشان شوية مرات لازم أنا أسوي كذا ثلاث أشياء في الواحد لسن من عربي.
5: يعني مثلا تقرأ تكتب؟
7: أكتب وأقرأ. شوية مرات أنا ما أعرف أني أقرأ من عربي.
5: أيوة. إنزين ويوم بيقولوا لك أعرب ما تحته خط يا عبد الله.
4: صعب. دمرتي الحين
5: الورطة. بيقولوا لك ما نوع هذه الجملة؟ جملة اسمية أم فعلية؟ أنت صف كم؟
7: صف الثاني.
5: كيوت. إيش علمكم في العربي؟
7: عندنا ما قد أشياء فيه.
5: مثل؟
7: يعني عندنا كذا نكتب ونرسم.
5: وايد حلو. تقولوا عندكم قصائد شعر؟
7: لا ما واجد شوية.
5: ما وايد شوية أهم شيء. زين بالنسبة للحصص فرح خبريني أحسن مادة بالنسبة لك تستمتع فيها وايد.
6: فنون وإنجليش.
5: فنون وإنجليش. فنون تشكيلية خصك؟ أيوة. أوكي نايس. وليش أنت تحب الموسيقى يعني قلتي لي؟
6: بس ما أحب حصة الموسيقى.
5: برأيك ليش أنت اليوم تحبي مادة معينة وفي مادة مثلا ما تكرهها؟ إيش الأسباب؟ صعبة مثلا؟
6: إنجليش لأنه أحس أني واجد شاطرة فيها وكل سنة يعني أجيب درجات عالية ونسبة عالية. والفنون يعني مرات عشان أنا موهبتي يعني الرسم أحس حلو يعني استمتع في الحصص.
5: وايد حلو. اليوم أيضا الموسيقى، أنت تحب الموسيقى صح؟
6: صح.
5: ليش ما تحب حصة الموسيقى؟
6: أستاذ ما أحبها.
5: ليش؟
6: لأنها واجد تعصب علينا على أسباب تافهة.
5: أوكي. تعتقد أنها أسباب تافهة؟ يمكن هي بالنسبة لها سيريوس يعني.
6: لا
5: مثل
6: مثلا ما حليت الواجب أو تأخرت عن الحصة 5 دقائق تعصب علينا
5: تحسين
6: أو تنقص درجات.
5: يا ويلي، إنزين إذا تأخرت عن الحصة وإذا ما حليت الواجب أعتقد أنه يعني هو سبب أنها تسعل عليها بتعصب، ولا تعتقد أنه تافه الموضوع؟
6: تافه، ما يحتاج تعصب واجد.
5: صح بعد. يعني قصدك إن ليش هي وايد تشد أعصابها صح؟
6: أيوه.
5: على كل شيء هذا الشيء بيأثر عليها ولا عليكم؟
6: علينا نحن، هي عادي عندها بس نحن لا.
5: ليش؟
6: يعني إذا هي صارت كذا يعني عصبية أكثر نحن ما بنحبها يعني.
5: فهي لازم تكون علاقة وطيدة مع طالباتها.
6: أيوة، وتعدل من شخصيتها.
5: حلو. إيش برأيك إيش الشخصية الفنانة أو المثالية للمعلمة مع الطلاب؟
6: إنها تكون طيبة و مثلا تعطينا حصص فاضية نستمتع يعني.
5: انتو يعني تبوا حد يخليكم على راحتكم.
6: ايوه.
5: ما يصير فهي قبله بعد الدوام انها معاش وراتب ولازم،
6: بس لازم نرتاح يعني
5: ترتاحي في البيت. انزين يعني اللي نفترض ان في قبله تخليكم تسوي اللي تبوه، ما تحس انه غلط؟ انت بكرة انت اذا صرتي معلمة خبريني ايش بتسوي.
6: برحمهم، بعطيهم حصص فاضية وبوديهم رحلة يعني.
5: كل يوم كل يوم كل يوم؟
6: لا، أسبوعيا بدلعهم.
5: حلو. وإذا طالبتك جات وهي محل الواجب
6: شوية بنازعها.
5: ليش سألتها قبل تفنو الموسيقى؟ طيب إذا طالبتك تأخرت عن الحصة 5 دقائق في الأسبوع مرتين إيش ردة فعلك؟
6: بسامحها عادي.
5: زين، في الأسبوع اللي عقبه تأخرت 3 أيام
6: كيف يعني 3 أيام؟
5: يعني في 3 أيام متتالية وهي كل يوم تتأخر على الصف.
6: أسجل في البوابة لأن حركة
8: قانونية.
6: أيوه.
5: بس ما بتشدي أعصابك وبتعصبي وكذا؟
6: ما بعصب، مساكين.
5: يعني أنت بتكوني الأستاذة الساكتة بس اللي على الغلط إكس.
6: أيوه.
5: نايس. ليش ما بتحري أعصابك؟ ليش ما بتعصبي اعتقادك؟
6: ما أريد أتعب نفسي يعني.
5: حلو.
8: حبيبي راحت بالها
5: تفهم بالدرجات. هذه قاعدة لطيفة. انزين عبود سار في خيالات القصص صح؟ بيقول لي قصيدة عبود. يلا عاش. الورطة ايش قصيدة صمعها في الشنك؟ ايش قصيدة؟ تعرف شنو قصيدة؟ ايش
8: يعرف يعرف بس هو ما وايد
5: شوية
8: هي شيء بسيط.
5: انزين بنختم؟
8: يلا
5: الحين بنودعكم يا فرح ويا عبد الله، شكرا وايد على وجودكم. عبود ما اشتبه المايك. عبود بتخرب مايك هلا؟
7: لا
5: ترى بنغرمك.
7: كان شفته
8: بس يكتشف يعني تكتشف. ايوه يشوف.
5: أيوة. عندك الموضوع.
8: انزين اتوقع كذا وصلنا اماني يعني مع ضيوفنا اليوم الجميلين اللطيفين اللي استانسنا وياهم مع فرح الحراسي كذا سولفنا وياهم ومع عبد الله الحوسني اللي مستمر يعابل المايك.
5: عبد الله يعني مايك لعبت خربة.
7: بس كان هناك
5: ترى تشوفك المدير. تشوفك
8: يا سطارك المديرة
5: في الكاميرا.
7: كان هناك شفته
5: ما مخرب يعني.
8: ما معدل هو عدل يعني.
5: نشكرك صراحة. نشكرك على جهودك المبذولة يا عبد الله.
8: يعني ضيف ويرتب لنا مايكاتنا ونحصل حتي
5: ما حد بس عبد الله. يعطيكم ألف عافية. إيش بتقولوا للجمهور وللناس واللي سمعوكم في هذا الأثناء؟ يلا خبروني.
8: يلا نبدأ بفرح.
6: نشوفكم على خير.
5: كلام ما قل ودل. شكرا يا فرح. يعطيك ألف عافية. وأنت يا عبد الله؟
8: عبد الله
7: مع السلامة.
8: مع السلامة.
5: إذا عبد الله شرايك تختم لنا البرنامج أنت؟ يعني تخبرهم مع السلامة كذي وهني كانوا معاكم أماني وحمد وعلى السلامة. Have a nice weekend وكذا.
8: يلا.
7: Have a nice weekend.
8: وبعد.
7: بعد. مع سلامة.
8: وانتبهوا في الدرب. اللي يسوق السيارة ينتبه صح؟
7: صح.
8: كفو. انزين اتوقع خلاص وصلنا اماني الى ختام مشوارنا في هلا كافيه خميس ونيس كذا. ان شاء الله تكون اجازة ممتعة لكل من صاحبنا خلال هذا البرنامج ان شاء الله. اكيد يعني موعدنا يتجدد خلال الاسبوع القادم باذن الله تعالى. دروا بالسلامة نتمناها لكم. شكرا اماني, شكرا ضيوفنا.
5: شكرا حمد, شكرا لكم, شكرا اهالي ايضا فرح وعبد الله انهم اليوم اقبلوا الدعوة وايضا تواجدوا معنا. سمر الحراسي شكرا لك, يعطيك الف عافية. كيف سمر الحسيني؟ سمر قاعد تألف تألف. إنزين يا جماعة الخير دروب السلام نتمناها لكم. الله يحفظكم وين ما كنتوا. مع السلامة.
8: مع السلامة.
9: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
10: خبر عاجل, طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة ورتب جدول الرحلات المدرسية وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي, ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
11: مع بداية عام دراسي جديد اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجانا. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.
12: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 من أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية, لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة.

وصلالة أو تسوقوا أونلاين. في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.

بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: الدم لا يستغرق سوى دقائق، لكنه قد يمنح إنسانا سنوات من الحياة. كن سببا في ابتسامة مريض وتبرع بالدم.
1: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء ويوم

تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

تعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبداً، سريع وما يتقطع وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريده، واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك وأسرع منا ما فيه. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريده، طور عالمك.

0: نتعال
1: سين. ويبقى السؤال،
2: أهل أصحاب حافلات من السنوات الماضية موجودين في الولاية الرفاق الحمد لله رب العالمين، ولا قصرنا أبدا في عملنا ولا أخطينا أبدا في أي حق. شعرونا تقريبا من أسبوعين فقط جيتنا لستة أساسا إحنا كأصحاب حافلات منقولة لولاية البركة، وإيش السبب اللي خلتكم يعني تنقلونا هناك؟ ما نعرف على بعد المسافة وما نعرف أبدا ندبر أمورنا كسائقين هناك، المسافة تبعد عن الولاية يعني تقريبا فوق 45 دقيقة. في بعض منهم انقهروا وخلى حافلته في البيت، خلاص ما عنده يعني استعداد يروح يكسر حافلته داخل منطقة ما يعرف عنه شيء، ولا حصل سايق وانجبر انه يحطها داخل البيت. وفي منهم باعوهن، قال ما نريد هذه المذلة، ما نريدها، احنا عشنا وسوينا مناقصتنا داخل ولاية الرشتاق. معلمات قسما بالله استاذ يطلعن من الصباح من البيت جايات عشان اني يعلمن طلاب، يجلسن لين الساعة 3 هن بس ينظمن الطلاب، ما يعرفون ساكين صف اول قسما بالله قدام عيني، حالة نفسية جيت طالب طالب من داخل باص طلعنا، تعرفي كم مطلعين داخل باص؟ 40 طالب داخل باص واحد، والساعة ماله 25، ما بدر ما يجوز، مو ذنب الطالب استاذ، ومو ذنب المعلم ومو ذنب المعلمة اللي جالسين ينتظروا داخل الشمس، جايين من الصباح مودرين بيتهم. استاذ متى بطلع انا؟ اخذيني اطلع الساعة 5 اوصل هناك الساعة 6 وبنقل الطلاب، يعني الرواتب اللي مال الحافلات العظيم رواتب بسيطة بسيطة جدا، رواتب بسيطة، اللي راتبه 2000 ريال ما جاي يسوي له حافلة استاذة. هذا لكل الحافلات اللي موجودات اصحابين ناس والله بسيطة. انت الحين تتكلم عن بس مدرسة واحدة فيها نقص 10 حافلات استاذة، ما بالك ان المدارس كلها ضاقة، كلها ضاقة، باص 60 راكب حملوا الطلاب فيه 90، وحافلة حملوها هذا ساعتها 25 حملوها 40 طالب وطاح جيرها في الشارع، والشركة عندها خبر والوزارة عندها خبر، قالت كلهم يعني كلهم إذا رافض بلغ عقده، يعني الإنسان على قد حاله، يعني هو أولاده معتاشين من ذي الحافلة، بعدك تروح تسوي له دين؟ وإحنا عندنا حافلات نفس الشيء مديونين أستاذ، مديونين يا دوب يا دوب نغطي.
3: لأن هناك دائما ما يستحق أن نسأل عنه، معكم في كل الأسئلة من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 إلى الساعة 4،
4: كل الأسئلة
3: على هلا FM.

0: إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: ليلة استثنائية تنتظركم في مسقط مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي. استمتعوا بصوته الساحر وأجمل أغانيه في حفل لا ينسى يوم 9 أكتوبر 2026 على مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ليلة من الطرب والإحساس والموسيقى الراقية، لا تفوت الموعد. احجزوا تذاكركم الآن حصريا عبر بلاتينوم ليست. أمير الطرب العربي صابر الرباعي.

0: الأطفال.
1: لا يا صافي سنت أطفال حدقة الله
2: ده مش ده دي مش ويه.
3: ليش التدخل المبكر مهم لدى متلازمة داون؟ كل ما بدأنا مع الطفل وهو صغير كل ما تحسنت حياته أكثر. التدخل المبكر يشمل العلاج الطبيعي عشان نقوي عضلاتهم وحركاتهم، علاج النطق عشان نساعدهم يتكلموا بوضوح، العلاج الوظيفي عشان يعتمدوا على نفسهم في أمور حياتهم اليومية. هذا كله يساعد الطفل أن يكون مستقل ويقدر يندمج في المجتمع بشكل طبيعي وحلو.
4: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.
5: أنا أحب
6: هلا.

بداية عام دراسي جديد، اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجاناً. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل، يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.

0: لو بعدك من محبي ومستخدمي فيسبوك، تابع كل برامجنا وتفاعل معنا على صفحة هلا اف ام على الفيسبوك.
1: هلا اف ام راديو على فيسبوك.
2: هلا اف ام راديو.
3: هلا اف ام.
1: مزاجك بالعافية.

سايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: الخميس.
1: Have a nice week.
2: التوتر النفسي والإجهاد البدني يمكن أن يكون لهما دور كبير في إثارة نوبات الربو، لذلك من المهم الالتزام بالعلاج اليومي وممارسة تقنيات الاسترخاء ومراقبة البيئة المحيطة للتقليل من التعرض للمحفزات، مما يقلل احتمالية حدوث أي نوبة مفاجئة. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

حاب تتبرع الآن. لا تخلي الخير يوقف عندك. بنك الطعام العماني يسهل لك المهمة. حمل تطبيق دائمة وشاركنا في حفظ النعمة وتوصيلها للي يستحقها، أو تبرع مباشرة عبر الرقم 92247. مساهمتك اليوم هي بركة في دارك ووفاء لفضل الله. بنك الطعام العماني، لأن عمان دوم دائما بالخير.

بداية عام دراسي جديد، اجعل رحلة ابنك التعليمية أكثر سهولة. اشترك في أي باقة من باقات فايبر نت أواصر واحصل على منصة أسهل التعليمية مجاناً. تحتوي المنصة على دروس ومراجعات وأسئلة تدريبية تساعد ابنك على التعلم وفهم دروسه والاستعداد بشكل أفضل. والأجمل، يمكنها الاستفادة من خدمة الدروس المباشرة عبر المنصة. للاشتراك يمكنك التواصل معنا عبر الواتساب 8000 أو عن طريق موقعنا www.awasar.om.

0: متعال
1: سين. ويبقى السؤال،
2: الكثير من المعلمات من الكادر النسائي في قوائم الانتظار، يعني عندي معلمات في قوائم الانتظار، عندي معلمات أخريات خارج محافظتهن لفترة طويلة ويتأملن في الرجوع إلى المحافظة التعليمية، فجاء القرار هنا بإمكانية أن تطبيق هذه المبادرة التي فعلا كان لها دور كبير في تعيين عدد لا بأس به في ولايات أو في محافظات التعليمية وتقريبا الشيء البعض الآخر، بالإضافة إلى أن الصفوف التي حددت للمعلمات أن يقوم بالتدريس فيها اللي هي الخامس والسادس، وهي فترة الطفولة إن صح لي التعبير، طفولة متأخرة بالنسبة للطلاب خلال هذه الفترة. فتم تعيين معانا احنا الآن في جنوب الباطنة مع عددهم 105 معلمات، توزعنا على تقريبا 5 مدارس، رفع نسب التعميم. هذا هدف ومسعى لأن نصل إلى مرحلة يعني كما يقال الكادر التدريسي عماني 100%، وهذه خطوة من الخطوات التي اتخذت في لرفع هذا الجانب. هو شوفي لأي فكرة جديدة لابد من هذا الانقسام أو لابد من تباين الآراء، فالتغيير هكذا يكون فيه من هو رافض ومن هو يعني موافق. في النهاية ينظر للأمر على أن فعلا الموضوع لم يكن إلزاميا بصراحة، يعني كان متاح لظن المعلمات سواء كان اللي هم في محافظات أخرى ويردن التقرب إلى محافظاتهم أو حتى اللي هن تم تعيينهم جدلا، فكان نفس الشيء متاح لهن هذا الجانب. وحتى الموجودات في المحافظات، أقول لك أنا عندي معلمات في المحافظة في مدارس إناث طلبنا الانتقال إلى هذا، موجود المجتمع تنوع في الآراء في الأفكار، طبيعي جدا يتم متابعتها ويتم تقييمها، وفي ضوء النتائج التي يسفر عنها هذا التقييم سيتم اتخاذ الموقف المناسب توسعا أو توقفا،
3: لأن هناك دائما ما يستحق أن نسأل عنه. معكم في كل الأسئلة من الأحد إلى الخميس من الساعة الثانية إلى الساعة الرابعة،
4: كل الأسئلة
3: على هلا FM.

0: مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: وينك مختفي؟
2: في دبي.
1: واضح، كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
2: والله مبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
0: شاركنا

سريع مثل أواصر؟ اسمع على كافيك اليوم الساعة 5 العصر برعاية أواصر، أسرع مزود إنترنت في السلطنة.

0: تابعوا سناباتنا ويومياتنا على حساب هلأ
1: FM. تابعوا سناباتنا ويومياتنا على حساب هلأ FM.
2: هلأ FM Radio.
1: على سناب شات @هلأ FM Radio.

مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا

0: ويبقى السؤال،
1: ومسؤول من الحكومة قال إن الشباب يشتغلوا في مقهى صار عليه هجوم. زين إذا اقتصادنا يوفر هذه الوظائف إحنا يجب أن نحترمها، وبالعكس نكافئ من يشتغل، وإذا كان القطاع الخاص ما يستطيع يدفع له راتب الكامل إحنا ندعمه على الأقل حتى أن يترقى في هذه الوظيفة، أو ممكن بكرة يصير هو يدير المقهى، ممكن يسوي له مقهى إله. هذه القطاعات اللي ممكن تستوعب الحكومة. واضح إنه 5 إلى 7 إلى 10 آلاف توظيف سنويا كإحلال، جزء 50% منه إحلال للتقاعد و 50% لزيادة النشاط. أتكلم على الأقل على شق المدني.
2: في بعض الوظائف لا يمكن العماني أن يشتغل فيها أستاذ توفيق.
1: خلود، أنا في عام 89 و90 كنت في أمريكا، كنت أشتغل أوصل بيتزا، وقايل هذا الكلام أكثر من مرة وما استحيت، وعيد أكررها، كنت أوصل أدوية إلى الناس، بغيت أعتمد على الله وعلى نفسي. يعني الجلوس أفضل أم أن على الأقل أشوف إيش الخيارات اللي أمامي وكيف ممكن أنا أبدأ وأكسب مهارة؟ مجرد انتظار الوظيفة المناسبة هو ليس حل. اليوم محل شاي كرك لو تشوفين عليه 24 ساعة حركة، ممكن 2 أو 3 يقدروا يعيلوا عوائل يشتغلوا فيها. طبعا هذا ما لها ساعات وظيفة، إن بعد ساعتين أنا أروح بيتي وأتغدى وأرتاح، والعصر أطلع مع أصدقائي، وبالليل ممكن أشوف مباراة ولا أسهر مع أصدقائي. طبيعة العمل الحر يبغى له جهد ويبغى له اهتمام، لكن احنا نشوف الآن لما نروح نشوف هذا اللي عندهم أكشاك، سواء كان من مشاكيك أو غير، شغالين في أوقات صعبة إلى ساعة 12 إلى ساعة 1 بالليل، لكن هو اليوم مستكفي. نعم عنده تحديات، كيف بالنسبة إلى القرض، كيف بالنسبة إلى كذا، هذه احنا مفروض نذللها لهم، نقدم لهم حلول بديلة. ما في وظيفة مرموقة بلا سبب، يا يكون في حالتين، يا أما هذا الوافد مو وظيفة، هو صاحب العمل بس هو جالس باسم وظيفة، جزء كبير منهم هو موظف وهو صاحب العمل، وهذه حقيقة. مناسبة اليوم حتى العامل الوافد في أغلب الحالات هو ما يكلف أقل من 200 ريال إذا مو أكثر. العمالة الغير ماهرة تكلفته توصل إلى 200 ريال.
2: تكلفة العماني؟
1: العماني 325 ريال الأقل شيء، هذا للعامل غير الماهر.
3: لأن هناك دائما ما يستحق أن نسأل عنه، معكم في كل الأسئلة من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 إلى الساعة 4،
4: كل الأسئلة
3: على هلا FM.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

في كل مكان هناك من يصنع الأثر، فكن جزءا منه، فتسجيلك في السجل الانتخابي له أثر. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

0: playlist.
1: Like, share, subscribe.
2: Hala FM Oman on YouTube.
3: بث مباشر لبرامجنا وكل حلقاتنا كاملة. إذا حاب تشوفها موجودة اشترك في قناتنا باليوتيوب. هلا FM Oman.
2: هلا FM.

باللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا

الصيف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا.

الصيف على هلا اف ام، بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف، كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا

أغاني حبيناها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالـ AI.

ميوزك لايف على هلا اف ام، بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف، كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا

اللغة العربية، فغنى قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا.

سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام. سالم.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا.

0: خمس دقائق بس.
1: يلا تأخرنا على المدرسة.
2: يا ربي حضرتي بعد شوية.
3: أوه عندي اجتماع من الصبح.
4: أمامك ازدحام مروري.
1: واضح إن الكل رجع.
5: المدارس رجعت،
1: الجامعات والكليات رجعت،
5: رجع الموظفين لدواماتهم،
1: والزحمة
5: أكيد رجعت،
1: وفي صباحكم عماني.

0: مشاعر صوت وكلام ولحن تبحر فينا تأخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير وبيجي بيسمعني محمد فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
2: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة أنا سمعتها الله جميلة هذه فصل علي
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا أف أم.
4: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا أف أم. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 2200904
5: 2200904.
4: تواصلوا معنا اليوم.

في اعتقاد شائع أن النظارة تخلي النظر أضعف مع الوقت، وهذا غير صحيح. النظارة لا تغير قوة العين ولا تجعل النظر أسوأ، هي فقط تساعد الشخص يشوف بوضوح، مثل ما تساعد السماعة الشخص اللي عنده ضعف في السمع. وإذا تغيرت درجة النظر مع الوقت فغالبا يكون السبب مرتبطا بنمو العين أو العمر أو طبيعة المشكلة نفسها، وليس بسبب لبس النظارة. أما ترك النظارة عند الحاجة فقد يسبب صداعا، إجهادا في العين وصعوبة في التركيز، لكنه لا يقوي النظر. لذلك النظارة ليست سبب ضعف النظر، بل وسيلة تساعد العين على الرؤية بشكل أوضح. تفاصيل أكثر عن صحة العيون بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

0: الصيف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا اف ام.
1: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا أف أم. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 9634-4767 9634-4767.
2: تواصلوا معنا اليوم.

حبك ما ينتهيش، مخلوق عشان يعيش. اداني عمر تاني غير عمر الأولاني، رجعت ضحكة شفايفي ورجعت تاني الأغاني. يا حبيبي الروح والعين، يا زماني وأحلى سنين، يا ملكني بخطري وبرضايا وأوامرك جاية على هوايا. مين يقدر ينهي حبك غير اللي قال له عيش؟ يا حبيبي هدي قلبك، حبك ما ينتهيش. كلمات الشاعر الغنائي عمر بطيشة، ولحن الموسيقار سيد مكاوي، ونجمة حفلنا الليلة ميادة الحناوي.

0: مشاعر صوت وكلام ولحن تبحر فينا تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير وبيجي بيسمعني محمد فاكر يا حبيبي في ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
2: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة أنا سمعتها الله جميلة هذه فصل علي
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

انتظرونا مع ساعة فيروز فقط على هلا اف ام. خلي صوتها يكون رفيقك وين ما كنت.